0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة متابعينا الكرام مستمعينا الأفاضل عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحييكم في هذا الصباح ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح الإخباري حتى تمام الثامن على الهواء مباشرة عبر أثير الأولى في بيت لحم.
1: صباح الخير للشارع.
0: أنتم في الاستماع إلى أثير راديو بيت لحم 2000 عبر الموجة 106.3 FM. وبإمكان الاستماع إلينا من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.ps.
1: صباح الخير للشارع.
0: اليوم هو الخميس الموافق الرابع من يونيو لعام 2026، الثامن عشر من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. هذه تحياتي لكم في إعدادي وتقديم حلقة هذا الصباح، أنس القاضي، تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.

في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعين، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. عظمى درجات الحرارة تصل اليوم في القدس المحتلة إلى 29 درجة مئوية، وصغرى درجات الحرارة ليلا تصل إلى 17 درجة مئوية. غدا الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى الأجواء بوجه عام حارة نسبيا في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق. وفق الأرصاد الجوية، توقعات بانخفاض طفيف على درجات الحرارة نهار الأحد القادم متابعينا الكرام، لكنها تعود للارتفاع والارتفاع الملموس يوم الاثنين والثلاثاء بمشيئة الله.

أما فيما يتعلق بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل في هذا الصباح، يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين وخمسة وثمانين أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواكل، واليورو يصرف بثلاثة شواكل واثنتين وثلاثين أجورة، علما أن هذه الأسعار متابعين قابلة للتغير خلال تداولات اليوم.

نرصد لكم الآن متابعينا الكرام أحوال الطرق في هذه اللحظات للمسافرين والمتنقلين بين محافظات الوطن. طريق السلامة نتمناها لكم دوما. وفيما يتعلق بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر وعش غراب وحاجز النشاش وكذلك المنشية وفرش الهواء وحلحول ودوار تقوع، جميعها سالكة في هذه اللحظات. أيضا الفحص سالكة. فيما يتعلق بمراح رباح وكذلك سعير والنبي يونس ورأس الجورة والفوار والعروبة وبت العجوري، جميعها مغلقة في هذه اللحظة. وبكل تأكيد هذا الوضع قابل للتغير بين لحظة وأخرى. فيما يتعلق بالمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار القديمة مغلقة، الجلازون هناك كثافة سير باتجاه رام الله للمتجهين نحو رام الله. فيما يتعلق بكفر عقب سالك في هذه اللحظات. حاجز قلنديا يشهد كثافة سير للخارج وجبع، هناك تفتيش للخارج. أما العزرية فهي تشهد أزمة باتجاه الشمال. باقي المناطق المعروفة ككفر عقب، سلواد، دوار الرام، حزمة، عناتة، الزعيم وطريق الجفتلك، بوابة الطيبة ومداخل ومخارج أريحة سالكة في هذه اللحظة.

0: عديد الملفات الإخبارية سنتابعها وإياكم مستمعينا الكرام. وفي مقدمتها، مجزرة إسرائيلية ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر هذا اليوم في قطاع غزة عبر سلسلة غارات وقصف جوي استهدف شققا سكنية في القطاع. فاصل قصير وسنعود لنبدأ بهذا الملف وهو أول ملفاتنا الإخبارية لهذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: مجددا أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو بيت لحم 2000 في برنامج هذا الصباح الإخباري، نحن وإياكم على الهواء مباشرة. وبكل تأكيد إلى الملف الإخباري الأبرز لدينا في هذا الصباح. مجزرة إسرائيلية في قطاع غزة، 9 شهداء وأكثر من 15 مصابا في قصف إسرائيلي استهدف شققا سكنية في القطاع فجر اليوم. مصادر صحفية تحدثت عن غارات إسرائيلية استهدفت 4 شقق سكنية في مناطق متفرقة من مدينة غزة، ما أدى لارتقاء 9 مواطنين وإصابة 15 على الأقل. وأفادت المصادر باستشهاد 2 وإصابة آخرين إثر قصف شقة سكنية لعائلة الغول في عمارة أبو غوري قرب موقف أبو الأمين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. وفي شمال غرب مدينة غزة أيضا استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف شقة سكنية لعائلة لبد في شارع المخابرات. كما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات. غارة أخرى استهدفت شقة سكنية لعائلة مهنة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة.

ويوم أمس شهد القطاع أيضا خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر تشرين أول الماضي، واستشهد 4 مواطنين بينهم امرأة في قصف لطيران الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع أمس يوم أمس، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 14 شهيدا حتى اللحظة خلال أقل من 24 ساعة.

الأوقات تأتي في الحديث أو في ظل الحديث المتواصل عن اجتماعات ولقاءات مرتقبة في العاصمة المصرية القاهرة لوفود الفصائل الفلسطينية من أجل البحث في آلية للتعامل مع جولة التفاوض القادمة فيما يخص ملف غزة. وقد كانت حركة حماس أخرت زيارة وفدها إلى العاصمة المصرية التي كان من المتوقع أن تتم يوم الثلاثاء الماضي وأن يبدأ الوفد اجتماعاته يوم أمس. مصادر قالت إن هذه الخطوة في التأخير تعكس استمرار المشاورات الداخلية التي تجريها حماس بشأن الجولة التفاوضية المرتقبة. وكشف مصدر أن موعدا جديدا لم يحدد بعد، لكنه رجح أن تتم الزيارة خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل الثلاثاء القادم في ظل نقاشات متواصلة داخل الحركة ومع الوسطاء وبعض الدول الصديقة حول آليات التعامل مع المرحلة المقبلة من المفاوضات. هذا التأجيل في وقت ما تزال فيه حماس تبلور موقفها التفاوضي النهائي، إذ أوضح المصدر أن الحركة تواصل بحث الصيغة المناسبة التي ستتقدم بها إلى جانب الفصائل الفلسطينية خلال اللقاءات المرتقبة مع الوسطاء، لا سيما في ظل ما وصفه بضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة لدفع الأطراف الفلسطينية نحو تبني المقترحات التي يطرحها المبعوث الخاص لما يعرف بمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف.

وفي موازاة ذلك مستمعين، تتزايد المخاوف داخل حماس من طبيعة الضغوط المصاحبة للجولة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن الحركة غير مرتاحة للدور الذي يؤديه ميلادينوف، معتبرة أنه يتحرك بصورة غير مهنية وبالتنسيق مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن واشنطن تدفع باتجاه عقد جولة تفاوضية رفيعة المستوى من حيث التمثيل السياسي والأمني بمشاركة مسؤولين ووزراء من الدول الوسيطة، وهي قطر وتركيا ومصر، إلى جانب ميلادينوف وعضو المجلس التنفيذي لما يسمى مجلس السلام توني بلير، مع ترجيحات بمشاركة أرييل لايت تيستون بصفته مستشارا للمجلس ومساعدا للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. ويرى المصدر أن الهدف من هذا المستوى من الحضور يتمثل في خلق بيئة تفاوضية ضاغطة على حماس بعد انقطاع المباحثات لنحو شهر، بما قد يفضي إلى انتزاع موقف أولي منها تجاه مسألة نزع السلاح. ورغم هذا الاندفاع الأمريكي، فإن الحركة لا تبدو متحمسة لإحداث تغيير في مستوى تمثيلها في المفاوضات المقبلة، إذ تسعى إلى المشاركة عبر الفريق المعتاد المكلف بملف التفاوض برئاسة خليل الحية وعضوية زاهر جبارين وغازي حمد ومحمد نصر، كما لا ترغب حماس وفق المصدر في رفع التمثيل إلى مستوى المجلس القيادي، رغم وصف الجولة المرتقبة بأنها حاسمة، وذلك بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بإمكانية التعرض لمحاولات استهداف أو اغتيال مشابهة لما جرى في الدوحة خلال 9 أيلول سبتمبر الماضي. ومن الممكن في أي لحظة إجراء تغييرات على أعضاء الوفد ليصبح وفدا فنيا أو وفدا يرأسه عضو المجلس القيادي للحركة نزار عوض الله، إلا أن المؤكد وفق المصدر هو مشاركة جميع أعضاء المجلس القيادي في الجولة المقبلة.

إذا نتحدث عن ليلة دامية للغاية في قطاع غزة، ونحن نتابع هذه المشاهد والفيديوهات الصعبة جدا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لحريق داخل إحدى الشقق السكنية التي استهدفت في القطاع، وتحديدا في مدينة غزة، والنيران تلتهم جثث الشهداء. مشاهد صعبة للغاية متداولة الآن على منصات التواصل الاجتماعي من هذه المجزرة الجديدة التي ارتقى فيها 9 من الشهداء كما أشرنا متابعينا، وأصيب 15 على الأقل.

أيضا من الأخبار العاجلة التي ترد إلينا في هذه اللحظات، حصار منزل في بلدة اليمون من قبل قوات إسرائيلية خاصة، بلدة اليمون غرب جنين، وتصاعد الدخان كما نتابع في هذا الفيديو الذي يتداول الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي. دخان يتصاعد من المنزل المحاصر في اليمون غرب جنين بعد انفجار وقع فيه، حيث تواصل قوات إسرائيلية خاصة حصار هذا المنزل وتطلق النار باتجاهه، ولا نعلم ما الذي يدور هناك بالتحديد، لكن على ما يبدو أن جيش الاحتلال يطالب من بداخل هذا المنزل بتسليم أنفسهم ويدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المكان المحاصر.

إصابة 5 مواطنين فجر اليوم إثر اعتداء نفذته قوات الاحتلال على أفراد عائلة في منطقة الدوحة ببيت لحم.

المواطنون يقتحمون كفل حارس شمال سلفيت. المستوطنون يخربون خط المياه الوحيد لعرب التبنى البدوي شرق القدس المحتلة. أيضا في سياق اعتداءات المستوطنين، مستوطنون أضرموا النار في أراضي برقة والاحتلال يقتحم سنجل في رام الله.

الأردن يدين مصادقة الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. الاحتلال يسعى لتجنيد عناصر من جماعات الهيكل المتطرفة ضمن وحدة اقتحام الأقصى.

اللجنة المركزية المنتخبة لحركة فتح تعقد اجتماعها الأول برئاسة الرئيس محمود عباس يوم أمس، وأجرى خلال الاجتماع انتخاب عضو اللجنة المركزية حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. حسب الوكالة الرسمية، فقد ناقشت اللجنة المركزية عددا من الملفات التنظيمية الداخلية على أن يتم توزيع باقي المهام ومفوضيات الحركة في الاجتماع القادم للجنة المركزية.

0: رئيس الموساد الجديد يبدأ هيكلة الجهاز بتعيينات قريبة وسط توتر ومخاوف من استقالات واسعة. اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين تدين الاعتداءات والإساءات التي طالت إحدى الكنائس في جنوب لبنان، والتي وثقتها مقاطع مصورة أظهرت قيام جنود الاحتلال بالعبث بمحتويات الكنيسة والإساءة إلى حرمتها وقدسيتها. وأكدت اللجنة في بيان أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات والتجاوزات التي طالت الكنائس والرموز الدينية المسيحية في لبنان، والتي تعكس النهج ذاته الذي تمارسه إسرائيل بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين. نخرج إلى فاصل قصير متابعينا الكرام، ونعود من بعده لنستكمل ملفات هذا الصباح الإخبارية. ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا ومرحبا بكم من جديد متابعينا الكرام، نحييكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري على الهواء مباشرة.

ثلاث دقائق بعد السابعة والنصف، ساعتنا الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. نحييكم من جديد مستمعينا ونواصل وإياكم المتابعة الإخبارية الصباحية. الملفات الإخبارية البارزة هذا الصباح: بعد عامين من المماطلة العليا الإسرائيلية لا أساس قانونيا لمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين.

في تفاصيل هذا الخبر، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم قانونية السياسة التي فرضتها الحكومة منذ تشرين أول أكتوبر عام 2023 لمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة به، وقضت بإبطالها بعد أن فشلت الدولة على مدى أكثر من عامين في تقديم أي سند قانوني يبرر استمرار العمل بها.

وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة لم تعرض أي أساس قانوني يبرر السياسة، رغم الفرص الكثيرة التي لا تحصى التي منحت لها على مدار المداولات لتوضيح موقفها وتأسيسه قانونياً. وقالت باراك إيريز إن القضية اتسمت بظروف استثنائية، مشيرة إلى أن الدولة قدمت عشرات طلبات التأجيل والتمديد على مدار أكثر من عامين، سواء لتقديم ردها الأولي أو لوائحها التفصيلية أو مذكراتها التكميلية، ما أدى إلى إطالة الإجراءات بصورة كبيرة. وأضافت القاضية إيريز أن المحكمة أبدت قدرا كبيرا من الصبر، لكنها وجدت نفسها في نهاية المطاف أمام غياب موقف قانوني منظم ومفصل من جانب الدولة يبرر استمرار الحظر. وأشارت المحكمة إلى أن المبرر المركزي الذي استندت إليه الدولة خلال المداولات كان مرتبطا بملف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد استكمال عملية التبادل وإعادتهم، من دون أن تقدم الحكومة الإسرائيلية مبررات جديدة أو أسبابا ملموسة تبرر مواصلة العمل بتلك السياسة.

وجاء القرار استجابة لالتماس قدمته منظمات حقوقية وهي عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل وأطباء لحقوق الإنسان وجمعية أو منظمة هاموكيد ومنظمة مسلك التي طعنت في قانونية الحظر المفروض على زيارات الصليب الأحمر خصوصا في ظل التقارير المتزايدة بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين منذ بدء الحرب.

وزارة الخارجية الأمريكية تعلن في وقت متأخر من الليلة الماضية أن إسرائيل ولبنان اتفقتا في إطار مفاوضات قادتها الولايات المتحدة على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مشيرة إلى أن سريان الاتفاق مشروط بوقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن الوفدين ناقشا إطارا أمنيا استنادا إلى المناقشات التي جرت في وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون في 29 من مايو أيار الماضي، مؤكدة استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في ممارسة سيادتهما كما قال البيان. وأكدت الخارجية الأمريكية اتفاق الطرفين بتوجيه من واشنطن على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية، كما اتفقا على استئناف المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من يونيو حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.

وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عقد مشاورات أمنية لبحث مواصلة العمليات في لبنان وسط تقديرات في تل أبيب تفيد بأن جيش الاحتلال قد ينفذ هجوما على بيروت خلال الأيام المقبلة رغم المساعي الأمريكية لاحتواء التصعيد.

ذلك بحسب ما أوردت القناة 13 الإسرائيلية الليلة الماضية في تقديرات تأتي على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار في أعقاب الاتصال المتوتر مع نتنياهو بشأن الجبهة اللبنانية. وكان ترامب قد أقر في مقابلة بثت أمس بأنه وصف نتنياهو خلال تلك المحادثة والاتصال بأنه مجنون تماما، معربا عن انزعاجه من استمرار القتال في لبنان. وقال إنه أبلغ نتنياهو خلال الاتصال أن علينا أن نوقف ذلك.

في المقابل، سعى ترامب لاحقا إلى التقليل من حدة الخلاف، إذ كتب عبر منصته تروث سوشال أنه أجرى محادثة جيدة جدا مع نتنياهو، وأنه تم التوافق خلالها على عدم إرسال قوات إلى بيروت، كما تحدث عن تفاهمات مرتبطة بوقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. من جانبه، حاول نتنياهو إظهار تماسك العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وقال في مقابلة مع شبكة CNBC إن الخلافات بينه وبين ترامب تقتصر على جوانب تكتيكية، مضيفا أن الطرفين يتفقان

0: بموازاه ذلك، برزت خلال الساعات الاخيره رسائل ايرانيه مباشره تتعلق بالساحه اللبنانيه. ونقلت وسائل اعلام اسرائيليه عن تقديرات سياسيه ان طهران تبذل جهودا لمنع اي هجوم اسرائيلي على بيروت، وانها تحاول اعاده ربط الجبهه اللبنانيه بالمفاوضات التي تجريها مع واشنطن. في هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس إن الاتصالات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، لكن المفاوضات لم تحقق أي تقدم ملموس، محذرا من أن أي هجوم إسرائيلي على بيروت قد يؤدي إلى تجدد الحرب في المنطقة على نطاق واسع. أضاف عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة لضرب إسرائيل إذا هاجمت بيروت، في أحدث تحذير إيراني على خلفية التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتقديرات التي تتحدث عن احتمال توسيع الهجمات لتشمل العاصمة اللبنانية. تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن التطورات المقبلة قد تتجه إلى أحد ثلاثة مسارات رئيسية. الأول، استمرار الهجمات المحدودة من لبنان مقابل مواصلة الغارات الإسرائيلية في الجنوب دون استهداف بيروت، أو تنفيذ إسرائيل هجوما في بيروت قد يجر إلى رد إيراني ويعيد إشعال المواجهة بين تل أبيب وطهران. وثالث هذه الاحتمالات والمسارات، التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني يشمل الجبهة اللبنانية ويفرض وقفا شاملا لإطلاق النار. إلى فاصل قصير متابعينا ونعود لنستكمل ملفاتنا الإخبارية، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

تحية لكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وتواجدتم. نحن وإياكم عبر أثير راديو بيت لحم 2000 نتواصل في برنامج هذا الصباح الإخباري. استكمالا للملف المتعلق بإيران والمحادثات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، تصريحات جديدة نقلتها شبكة CNN الأمريكية عن مصادر قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يوقع أي اتفاق تقدم فيه الولايات المتحدة أموالا مباشرة لإيران. وأضاف ترامب أن هناك مناقشات بشأن إنشاء صندوق يوفر لإيران مليارات الدولارات بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعرب ترامب في تصريحاته أمس عن رغبته في لقاء المرشد الأعلى لإيران مجتبى خامنئي، وقال إن خامنئي منخرط في المحادثات الحالية معنا وقد ألتقيه في وقت ما بناء على ما تؤول إليه الأمور، وأشار إلى أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي. لكن هذا الإعلان من جانب ترامب لم يقابله رد أو تصريح رسمي إيراني.

نتحدث عن تطورات في منطقة الخليج. بالأمس كان هناك إعلان من قبل السلطات الكويتية عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 60 آخرين في استهداف قالت الكويت إنه استهداف إيراني بمسيرات لمطار الكويت الدولي. على إثر هذا الهجوم استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائمة بالأعمال الإيراني وأمهلت دبلوماسيين 24 ساعة لمغادرة البلاد بصفتهما غير مرغوب فيهما بسبب الاعتداءات المستمرة كما جاء في بيان الخارجية الكويتية.

لكن على الجانب الآخر وفي ظل هذا الحديث المتسع عن الهجوم الموصوف إيرانيا أو المتهم فيه إيران للمطار مطار الكويت، رد الحرس الثوري الإيراني عبر بيان يوم أمس وقال إن تحقيقاته أظهرت أن القوات المسلحة الإيرانية لم تطلق أي صاروخ على صالة الركاب في مطار الكويت. وأظهرت التحقيقات وفقا لبيان الحرس الثوري أن تدمير صالة الركاب كان نتيجة خطأ في أنظمة باتريوت الأمريكية. على الفور ردت القيادة المركزية الأمريكية بتكذيب بيان الحرس الثوري الإيراني.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أو يعرب عن أمله في أن تسفر المباحثات الجارية بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين والتي تعمل الولايات المتحدة على تسهيلها عن إصدار بيان مشترك ووضع خطة عمل واضحة للمضي قدما في المسار التفاوضي. في شأن آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي روبيو إنهم لا يناقشون بشكل علني ما إذا كان لدى إسرائيل أسلحة نووية.

وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن مزاعم بشأن تصاعد التوتر في العلاقات بين ترامب ونتنياهو على خلفية الخلافات المتعلقة بالتطورات الأمنية في لبنان. وذكر موقع والا الإسرائيلي نقلا عن رجل الأعمال الإسرائيلي روني ماني أن ترامب أجرى اتصالا بزوجة نتنياهو سارة وحثها على إقناع زوجها بالتراجع عن خطة استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب الرواية التي نقلها الموقع، قال رجل الأعمال الإسرائيلي ماني إنه حصل على معلومات حصرية من مصدر في البيت الأبيض تفيد بأن ترامب وجه تحذيرات شديدة اللهجة لعائلة نتنياهو تضمنت تهديدات بإجراءات ضد نتنياهو ونجله يائير وممتلكات العائلة في الولايات المتحدة إذا لم يستجب للمطالب الأمريكية. أضاف ماني في منشور عبر منصة إكس أن ترامب طلب من سارة نتنياهو الاعتناء بزوجها، مدعيا أنه لوح بإجراءات عقابية مختلفة، كما وعد بمنح أفراد العائلة حق اللجوء السياسي في أمريكا في حال خسارة نتنياهو الانتخابات المقبلة. للرواية نفسها، فقد أبلغت سارة نتنياهو ترامب بأنها تؤيد موقفه قبل أن تتحدث مع زوجها بشأن المطالب الأمريكية، ما أعقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب.

عدد من المحتجين اليهود المتدينين الحريديم يحاولون اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية ويحطم نوافذه في مستوطنة ألون شافوت قرب القدس المحتلة. هذه المحاولة لاقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية جاءت على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة من الحريديم رفضا للتجنيد.

الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد قبل لحظات باستهداف سيارة على طريق زفتة في قضاء النبطية جنوب لبنان.

0: مسؤول إسرائيلي يقول لصحيفة معاريف: كانت لدينا نافذة للعمل وإنجاز المهام في بيروت، لكن بيان نتنياهو وكاتس حول الهجوم على الضاحية أغلقها. وذكر المسؤول الأمني الإسرائيلي لمعاريف أنه يمكن للجيش العمل بحرية في صور وصيدا، لكن بيروت خاضعة لقيود. وذكر أنهم نجحوا في تأخير التهديد النووي الإيراني وتهديد الصواريخ البالستية لعدة سنوات على الأقل. إلى هنا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، نصر القاضي، تحيات صالح كنعان، الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل الخير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs.

جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الخميس الرابع من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. أطيب التحيات الصباحية مني لإلكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الجميع مستمعينا ومتابعينا، صباح جميل نطل عليكم به، على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء، مستمعي يوم جديد. أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. صباح الخير وصباح تشرق فيه الأمل وتزهو بالتفاؤل. في حكمتنا لليوم مستمعينا، ليس النجاح أن لا تسقط أبدا، بل أن تنهض في كل مرة تسقط فيها. اجعلوا يومكم بداية جديدة بالعمل الطيب والكلمة الحسنة والابتسامة الصادقة، فكل صباح يحمل فرصة جديدة لصناعة شيء جميل في حياتكم وحياة من حولكم. أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، وبارك لكم في يومكم ورزقكم السعادة والطمأنينة.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. الاتصال والمشاركة على أرقامنا على 277-4882 أو 3، وللتواصل عبر واتساب على 056-888-3388 مقدمة 972.

يا صباح وحبة على مستمعي يوم جديد. صباح الخير لكل الأصدقاء اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب. ندى الشمالي صباح الخير، أم محمد فروخ من طقوع يسعد صباحك، أبو حمزة يسعد هالصباح، ندى الشمالي صباح الخير لك، أم محمد من جبل المكبر صباح الخير. رح أرجع أفتح الرسائل جميعا وأقرأها.

صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية وسائقي الباصات والفردات جميعا، صباح الخير لطلابنا، طلاب المدارس، طلاب الجامعات وطلاب المعاهد والمراكز والهيئات التدريسية جميعا. كل التوفيق لطلابنا طلاب المدارس اللي عمالهم بيقدموا بامتحانات نهاية الفصل.

صباح الخير لشفرية التكاسي جميعا. أبو المعتز وهرة صباح الخير. أبو المعتز بيصبح على زميله أبو سليمان. صباح الخير لكم جميعا.

0: عمال البلديات قسم الصحة وعمال وثائقي الخدمات المشترك من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة، يسعد لي صباحكم ويعطيكم العافية.
1: صباح الخير عشان خيرك،
0: صباح الخير علشان خيرك.

صباح الخير على بلادي وأهل بلادي. مستمعينا ومتابعينا إلى آخر وأبرز أخبار محافظة بيت اللحم من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم، حيث شهدت المحافظة مع ساعات الصباح الأولى حالة من الهدوء والحمد لله. أما في ساعات المساء كان هناك اقتحام لقوات الاحتلال لبلدة بيت فجار جنوب بيت اللحم دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم، دعونا نلقي التحية الصباحية على غزة العزة. وفي آخر الأخبار، في غزة 9 شهداء و15 إصابة جراء غارات للاحتلال استهدفت 4 شقق سكنية في مدينة غزة فجر هذا اليوم. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا البواسل.

0: مستمعينا ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. لتفاصيل أكثر حول الحالة الجوية ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. الجمعة والسبت والأحد انخفاضات طفيفة متوالية على درجات الحرارة مع بقاء الجو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة للأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 29-17، رام الله والبيري وخليل الرحمن 28-16، نابلس 30-18، جنين وطباس 34-21، أريحة والأغوار 39-25، الكرم وقلقيل 32-20، غزة وخان يونس 31-21، وأخيرا في رفح ترتفع نهر هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 20 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: نعم، شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.

0: مستمعينا ومتابعينا، مستمرين معكم في مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد حتى العاشرة. نروح على فاصل إعلاني قصير وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. أهلا ومرحبا بكم جميعا. غزة فجري وشروقي منها. في ظل استمرار التصعيد الميداني في قطاع غزة، تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وسط تصاعد القصف واستهداف المناطق السكنية. فجر اليوم استشهد 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون جراء قصف طال 4 شقق سكنية في مدينة غزة في مجزرة جديدة أودت بحياة أفراد من عائلة واحدة، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة مناطق متفرقة في القطاع. للوقوف على آخر التطورات الميدانية والإنسانية ينضم لنا الزميل الصحفي طارق دحلان من قطاع غزة. يسعد صباحك طارق، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير سارة وصباح الخير جميع المستمعين.
0: أهلا بك. فجر حزين، نتحدث عن مذبحة في غزة ارتكبها الاحتلال. آخر وأبرز التطورات الميدانية وصورة الوضع في غزة منذ ساعات فجر اليوم وحتى هذه اللحظة، تفضل.
1: يعني ليلة صعبة جديدة يعيشها سكان قطاع غزة صار بعد الاستهدافات الإسرائيلية المتتالية في مدينة غزة، حيث شنت الطائرات المروحية فجر هذا اليوم 3 استهدافات في وقت واحد، ولكن في 3 مناطق متفرقة من مدينة غزة، المنطقة الشمالية من القطاع، حيث كان هذا الاستهداف أدى إلى وقوع 9 من الشهداء، وحتى هذه اللحظة أكثر من 17 إصابة، غالبيتهم إصابتهم متوسطة إلى الخطيرة كما وصفها الأطباء في مستشفى الشفاء ومستشفيات مدينة غزة. الطائرات المروحية لاحظناها كانت تحلق في المناطق الشرقية من قطاع غزة، ثم ذهبت في الاتجاه الشمالي الغربي لمدينة غزة وقامت بالاستهداف بشكل مباشر دون سابق إنذار. طبعا صار هذا الاستهداف الذي أدى إلى وقوع إصابات كبيرة نظرا لوجود الخيام في هذه المناطق، الخيمة التي لا تقي من الاستهدافات الإسرائيلية، لا من الحجارة، لا تقي من أي شيء، من لا تقي من أي شيء. صار هذا الاستهداف ليس الاستهداف الأول، ولكن نحن بشكل يومي نلاحظ كثافة نيرانية تتصاعد يوما تلو الآخر في جميع المحافظات. في المدينة غزة، مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كان هناك أصوات انفجارات عنيف هزت أرجاء المدينة في المنطقة الشرقية، المناطق المحاذية للمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. ووفقا أيضا للمعلومات، فإن هذه الأصوات كانت عبارة عن عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين منذ إعلان أو منذ دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ منذ ما يزيد عن 6 أشهر، والاستهدافات الإسرائيلية لم تتوقف. نشاهد ونستمع بشكل يوم ونراقب أيضا استمرار عمليات القصف التي لا تتوقف بشكل يومي. هناك إطلاق نيران بشكل يومي، هناك استهدافات بشكل يومي، هناك مجازر. إن لم يكن هناك شهداء، هناك عملية قدم للأراضي في المناطق الشرقية من مدينة أو من محافظات قطاع غزة والمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتعنت حتى هذه اللحظة من الالتزام بجميع شروط وقف إطلاق النار، ولكن نحن في أرض الواقع نعيش الحرب المستمرة، أو كما نطلق عليها في قطاع غزة هي حرب باردة. منذ وقف إطلاق النار أو إعلان وقف إطلاق النار حتى هذه الساعة صار هناك أكثر من 300 شهيد في جميع محافظات القطاع. إذن نتحدث عن استمرار المجازر، استمرار المذابح الإسرائيلية، استمرار أيضا الأوضاع الإنسانية الصعبة، استمرار انهيار المنظومة الصحية والإنسانية والاجتماعية في قطاع غزة. الهدنة هي حبر على ورق، ولكن على أرض الواقع ما زالت الحرب مستمرة حتى هذه اللحظة صارت.
0: نعم، كيف يبدو الوضع الإنساني في المناطق التي تعرضت للقصف صباح هذا اليوم؟
1: يعني الوضع الإنساني صعب للغاية حقيقة الأمر. أساسا دون وقوع أي من الاستهدافات، الوضع الإنساني في غاية الصعوبة وفي غاية المأساة والمعاناة. وحين يكون هناك استهداف نظرا لحياة الخيام أو المناطق المنازل الآيلة للسقوط التي تستهدف فيها أساسا، محيط هذه المناطق يكون هناك دمار كبير، فقدان للخيام، فقدان لما تبقى من المنازل. الآن أو خلال هذه الليلة عاشت العائلات المحيطة في ثلاث استهدافات أوضاع إنسانية مأساوية نظرا لدمار الخيام ونظرا للدمار الذي حل في هذه المناطق وعدم قدرة المواطنين على العيش داخل خيامهم الممزقة والبالية. افترشوا

0: أسفل القليل من القماش أو النوم بالعراء، لأن الأوضاع الإنسانية ما زالت مأساوية رغم فتح المعابر ورغم إدخال بعض المساعدات على قطاع غزة، ولكن الأوضاع الإنسانية والمواد الأساسية التي نحتاجها في قطاع غزة ما زالت لم تدخل من المعابر وتواجه تعنت إسرائيلي في عملية إدخالها.
1: نعم طارق، المناطق التي يركز الاحتلال استهدافه لها في قطاع غزة.
0: لا يوجد منطقة بعينها، جميع محافظات قطاع غزة هي تتعرض للقصف الإسرائيلي الغاشم. إسرائيل لا تميز بين منطقة وأخرى، شهدنا خلال الأيام الماضية أو الليلة الماضية
1: نعم
0: 3 استهدافات في مدينة غزة. أول أمس كان هناك 2 استهدافين في مدينة خان يونس، قبل عدة أيام أيضا كان هناك 2 استهدافات في مدينة خان يونس أو 3 استهدافات في مدينة خان يونس، 2 استهدافين في المحافظة الوسطى وأيضا 1 استهداف في مدينة غزة. الجيش لا يميز بين منطقة ومنطقة، هو يعني الضراوة النيرانية على جميع محافظات القطاع، هو يحاول دب الرعب في جميع أو في قلوب جميع النازحين في كافة المحافظات القطاع دون يعني غيرها، ولكن المناطق الشرقية هي التي تتعرض للذراوة النيرانية، هي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي والمحاذية لما يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بسبب عملية نسف المنازل وعمليات التجريف. في المناطق الغربية التي يعني نعيش فيها هي منطقة والمناطق
1: نعم
0: الغربية من مدينة خان يونس وأيضا المناطق الغربية من المحافظة الوسطى والمناطق الغربية من مدينة غزة، هذه المناطق هي أكثر مناطق كثافة سكانية، نحن نتحدث عن 2 مليون نسمة تعيش في مساحة جغرافية 30% من مساحة قطاع غزة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة، ولكن على أرض الواقع صار الجيش الإسرائيلي يسيطر على 70% ولكن نحن نعيش على أقل من 30%. لماذا؟ هذا السؤال لازم يعني يجب أن يتم طرحه في هذه المداخلة، لأن الجميع هنا يعني يبتعد عن الخط الأصفر، لأن المناطق المحاذية للخط الأصفر وللمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي يصلها إطلاق نيران كثيف، الاحتلال يتعمد إطلاق النار على المواطنين في هذه المناطق، لذلك كان هناك حالة من النزوح إلى المناطق الغربية والتمركز والتكتل السكاني في المناطق الغربية. لك أن تتخيلي صار أكثر من 2 مليون مواطن يعيش في منطقة ضيقة جدا لا تتعدى أو لا تتعدى 60 كيلومتر مربع، جميع الاكتظاظ السكاني في هذه المناطق، دمار كبير في البنى التحتية في هذه المناطق، أوضاع إنسانية مأساوية وصحية مأساوية في هذه المناطق.
1: أبرز التحديات التي تواجه الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني في التعامل مع هذه الاستهدافات اليومية.
0: يعني هي يعني هذا الأمر هو بغاية الصعوبة، هناك يعني هناك عدة صعوبات، هي صعوبات مركبة فوق بعضها. الأولى هي عدم توفر مركبات للإسعاف والطوارئ وأيضا للإطفاء في القطاع، المركبات المتواجدة مركبات متهالكة للغاية لم يتم صيانتها منذ فترة، أيضا عدم توفر الوقود، والأصعب من ذلك هو عدم توفر الزيوت المخصصة لمحركات السيارات. هذا الأمر الذي فاقم الأوضاع، هناك تهديد كبير بتوقف الكثير من مركبات الإسعاف والإطفاء في قطاع غزة نظرا لعدم إدخال الزيوت المخصصة للمركبات. أيضا دمار البنى التحتية فاقم الأمر يعني أو فاقم المرمرين، صار البنى التحتية والطرقات مدمرة بشكل كبير، المركبات تسير على هذه الطرق الوعرة أساسا، هي لا تدخل للصيانة ويتم يعني وتتعرض لطرق وعرة، إذا هذه المركبات بغاية الصعوبة. أيضا اكتظاظ السكاني يعيق عمل حركة المركبات مركبات الإسعاف في جميع المحافظات رغم تعاون المواطنين في فتح الطرق، ولكن

0: الكثافة السكانية والتمركز السكاني هو الذي يعيق حركة المركبات ويعيق حركة
1: نعم
0: رجال الإطفاء في جميع المحافظات، القطاع على حد سواء.
1: شكرا جزيلا لك الزميل الصحفي طارق دحلان، حدثتنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا، تحياتي.
0: شكرا فارس.

الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج القريب لأسرانا جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

لكل الأشخاص اللي بتنقلوا بين المدن والمحافظات وعبر الحواجز والبوابات العسكرية، إليكم آخر تحديثات أحوال الطرق والحواجز، والتي نبدأها بمحافظات الجنوب: حاجز الكونتينر سالك، عشغراب سالك، حاجز النشاش سالك، المنشية سالكة، دوار طقوع سالك، بني نعيم سالك، جرت الشمعة سالكة، فرش الهواء سالك، حلحول سالكة، أما دورة مغلقة، مراح رباح سالك، الفحص سالكة، سعير سالك، النبي يونس سالك، رأس الجورة مغلقة، الفوار والعروب أيضا مغلقات. إلى منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، بوابة عطار البلد سالكة، بوابة عطار القديمة مغلقة، بوابة روابي سالكة، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، مدخل سنجل سالك، ترمس عيا سالك، النبي صالح تفتيش، عابود سالك، سلواد يبرود سالك، كفر عقب أزمة، حاجز قلنديا أزمة للخارج، وجبع تفتيش للخارج، حزمة سالك، عناتة سالك، العزرية ولزعيم أيضا سالكات، بوابة الطيبة سالك، مداخل ومخارج أريحة سالكة. إلى محافظات الشمال، مدخل سلفيتا الشمالي مغلق، برقين مغلقة، جماعين مغلقة، حوارة سالكة، زعترة سالك، دوار الطنيب سالك، مفترق جيت سالك، يتسهر سالك، بورين سالكة، أما عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، ومفترق برقة تفتيش بالاتجاهين، عورطة سالك، سرة أزمة وتفتيش للخارج، المربعة سالك، ومدخل قلقيليا سالك، دير شرف سالك، عين شبلي أزمة وتفتيش باتجاه الأغوار. وننوه أن هذه التحديثات قد تتغير في أي لحظة بسبب تحكم قوات الاحتلال بها دائما وإغلاقها بشكل مفاجئ. إلى الإدارة العامة للمعابر والحدود، معبر الكرامة اليوم الخميس يعمل من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 1:30 ظهرا في كلا الاتجاهين. وفيما يخص اليوم، حيث سيشهد معبر الكرامة حالة أو حركة نشطة مع عودة حجاج بيت الله الحرام إلى البلاد، وأنوه بأن اليوم سيتم إغلاق الـVIP الساعة 12 ظهرا للقادمين. طريق السلامة دائما وأبدا للجميع. فاصل قصير، وبترككم مع زميل أنس القاضي في النشرة الإخبارية.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل. وأول أوردر

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة مروعة في مدينة غزة، ارتقى فيها 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل بعد قصف شقق سكنية ومنازل مأهولة. وذكر الزميل الصحفي من غزة إسلام بدر أن من بين الشهداء 5 من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من العائلة وأصيبت بجروح متوسطة. وأضاف الزميل إسلام بدر أن الغارات خلفت دمارا واسعا في المباني المستهدفة.
2: 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد، استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم. نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وأيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين. يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: أصيب 5 مواطنين بردودنا اليوم إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الدوحة وداهمت وفتشت منزلا لعائلة مسالمة واعتدت على ساكنيه بالضرب، ما أدى لإصابة 5 بردود نقلوا إلى مستشفى بيت جال الحكومي للعلاج. هذا واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم رزق حمامرة ورشيد سميح حمامرة من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح اليوم بعد محاصرة منزل في بلدة اليمون غرب جنين الشاب قصي خير الله من مخيم جنين والشاب ضرغام زكرنا من حي واد عز الدين في المدينة. إلى ذلك أصيب مواطن فجر اليوم إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس برفقة جرافة. أكد إمام وخطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس عكرمة الصبري أن مشروع القانون الذي تطرحه جهات إسرائيلية لتقييد رفع الأذان في المدينة المحتلة والمساجد الفلسطينية يمثل حلقة جديدة في سلسلة محاولات سابقة فشلت جميعها. وشدد صبري على أن الفلسطينيين سيواصلون التمسك بحقهم الديني في رفع الأذان وعدم السماح بأي تدخل في شؤونهم الدينية.
3: هذا القانون ليس هو الأول ولن يكون الأخير، وأن جماعة بن غفير أصلا طرحوا قبل أشهر موضوع تقييد الأذان وفشل هذا المشروع، والآن يأتون بمشروع جديد، فهذا المشروع يعتبر المحاولة الخامسة الفاشلة. أما كيف نتصدى، هذا أذان من حقنا أن نرفعه أينما كنا، سواء من خلال المآذن أو من خلال أصحة المنازل. هذا الأذان هو من حق المسلم لتلبية نداء الله أكبر، ولا يجوز التدخل في شؤوننا الدينية. نحن لا نتدخل في شؤون الديانات الأخرى، أصحاب الديانات الأخرى. لا يحق للسلطات المحتلة أو أي حزب من الأحزاب اليهودية أن تتدخل في شؤوننا. نحن نصر على القيام برفع الأذان.
1: أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن، وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف العشرات بين شهيد وجريح. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا بتوجيه من أمريكا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض، مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من قبل حزب الله وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب نهر الليطاني. في هذا السياق، دفع وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس عن التفاهمات التي أعلنت بين إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية، معتبرا أنها تعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واعتبره خطأ فادحا، بينما رأى رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس أن الاتفاق قد يشكل اختراقا سياسيا مهما إذا جرى تطبيقه بالكامل على الأرض. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقع اليوم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحار في بقية المناطق. عظمى درجات الحرارة في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 29 درجة مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بأخطر مرحلة وجميل.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. نأخذ اتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو
1: صباح الخير ست ليلى، كيف حالك؟
2: أشكر الله.
1: طمنينا عن
2: بحب أعلق على أغنية الملايين.
1: تفضل.
2: الملايين أحب أقولهم والإفراطة والملايين تحت البلاطة،
1: ملايين
2: العرب حكام على الشعوب أكبر غلطة. وشو يا عرب هالخلطة، محكومين بالسكين والبلطة، يعني انهيارات وفضائح شايفينها، ووقعت الأمة في ورطة. يا غزة ظلم العرب كفى ووفى وغطى، يعني هذا نحب يعني ليش نقدمه يعني لا اللي بيصير عيون بقتلوا بدبحوا ما يخلوا
1: مدبحة الصبح في غزة، مدبحة
2: غزة وغير غزة ولبنان وبقولك
1: العرب بتفرجوا
2: بقولك إرهابيين وكل يوم بيروح مش أقل 200 في لبنان وفي غزة وفي في الداخل في فلسطين وين كان يعني، وقاعدين بقولك ما إرهابيين إرهابيين وصفحين وداعش شو بدين سفر داعش جنب ترامبو ونتنياهو ومبسوطينهم كيفين وش حلو يعني شايفين وش حلو وما بعرف، إن شاء الله الجنة لأهل غزة لكل شهداء فلسطين ولبنان وحكم الله، يعني احنا في الآخر منقول هيك ربنا بده، ربنا قادر ينهي في لحظة كل شيء
1: صحيح،
2: بس يعني كن فيكون، بس هذه عبر يعني احنا بنعتبرها واللي بيصبرنا يعني هي الشهادة طبعا، شو بدنا نحكي أكتر من هيك ما يضل حكي.
1: الله يفرجها على الجميع، يرحم شهدائنا جميعا، يفرجها على أهلنا في قطاع غزة،
2: الجنة لأبد الآبدين بلا نهاية إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا،
2: شكرا للجميع،
1: تحياتي تحية الصباحية ست ليلى، شكرا جزيلا لإلك وأتمنى لك نهار سعيد.

0: والآن ننتقل إلى بودكاست صندوق النفق الفلسطيني.
1: تجربتنا رائدة وطنياً وعربياً، نسعى لتحقيق العدالة، نكفل حقوق الفئات المتروكة من المكلفين بالإنفاق عليهم، نناضل من أجل حماية حقوقهم، نلاحق الفارين من وجه العدالة، نضعهم أمام مسؤولياتهم، نعمل معاً مع شركائنا كي نعود في المساء ونحن نشعر أننا قمنا بعمل رائع في تغيير ظروف القابضين على القهر. مع تحيات صندوق النفقة الفلسطيني.
2: ما غادر الميدان، ما غادر الميدان.
0: أعزائنا المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نناقش اليوم قضية تمس كل بيت وأسرة، وهي التحديات اليومية التي تواجه الآباء والأمهات في تلبية احتياجات أطفالهم النفسية والتربوية والمعيشية في ظل الضغوط المتزايدة التي نعيشها. فبين المسؤوليات الكثيرة والظروف الصعبة، يبقى الطفل بحاجة إلى الرعاية والاهتمام والشعور بالأمان. للحديث حول هذا الموضوع نستضيف الدكتورة ربيحة أبو هلال، المستشارة النفسية التربوية والأسرية والمستشارة في المجلس الأسري الفلسطيني والعربي. يسعد صباحك دكتورة، أهلا ومرحبا.
3: هلا حبيبتي، يسعد صباحكم، اهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين، اهلا وسهلا.
0: اهلا بك. عندما نتحدث عن المعركة الصامتة التي تخوضها الأسر يوميا، ما أبرز التحديات التي تواجه الوالدين في تلبية احتياجات أطفالهم؟ تفضلي.
3: بداية أنا بكيت أني أكون معكم اليوم للحديث عن المعركة الصامتة وعنوان مميز اللي بخوضها حاليا الطفل الفلسطيني يوميا، وهي معركة قد لا تسمع أصواتها في كثير من الأحيان، بس بتترك أثر عميق في نفس الطفل تكوينه المستقبلي. فالطفل الفلسطيني لا يواجه فقط تحديات النمو الطبيعية، بل إنه بمر فيها أي طفل في العالم، هو بعيش في ظل ظروف استثنائية مليانة بالضغوط والتوترات وعدم الاستقرار.
0: نعم.
3: فالطفل الفلسطيني بيواجه دائما مخاوف مرتبطة بالأمان وتحديات اقتصادية تؤثر على احتياجاته الأساسية، وهناك أيضا الضغوط النفسية والاجتماعية اللي قد تفوق قدرته العمرية على الاستيعاب في التكيف. ومن خلال عملي كمستشارة نفسية وتربوية وأسرية، هون أنا بالفعل إنها معركة صامتة لا تقتصر فقط على نقص احتياجات المادية، بل إذا تمتد لشعور أيضا بالأمان والاحتواء والاستقرار النفسي والدعم العاطفي، كما أنه القدرة على الحلم حتى كطفل أو تخطيط المستقبل. فحماية الطفل الفلسطيني ليست مسؤولية لأسرة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية وطنية مشتركة. خلينا نحكي تتضافر فيها جهود جميع المؤسسات والأفراد اللي من أجل أنها توفر بيئة آمنة وداعمة لأطفالنا.
0: نعم. ما أهم الاحتياجات النفسية والعاطفية للأطفال التي يجب أن ينتبه إليها الأهل، خاصة في أوقات الضغوط والأزمات؟
3: أهم الاحتياجات طبعا بيحتاج لكثير من الاحتياجات الأساسية اللي لضمان نمو النفسي السليم اللي ممكن أن ينشأ فيها. أول إشي أهم احتياج أنا هو الشعور بالأمان والحماية. لما الطفل يكون شاعر بالأمان والحماية داخل أسرته أو داخل مجتمعه، بالفعل يتميز بأمور كثيرة لهذا الطفل بالاستقرار والتوازن النفسي. كمان إنه المفروض أن يكون له الحب الغير مشروط من قبل الأهل اللي موجودين معه، يعني ما معنى إنه طفل متفوق أو غير متفوق، أنت ابني أنا بحبك في جميع حالاتك. فالمفروض إنه يشعر بهذا الطفل إنه فيه عنده حب غير مشروط من قبل الأهل. كما إنه نعطيه الاهتمام والاستماع لمشاعره بما هو يجوز في خاطره، نعطيه أهمية أفضل من أي إنسان ثاني، لأنه هو ما بيستمد هاي الاهتمام إلا من أهله ومن أسرته المحيطة فيه. وإحنا في هاي الحالة لما نشعر بالاهتمام والاستماع كمان نعطيه تخدير وتشجيع عشان يبني ثقته بذاته ويكون إنسان قادر على تحمل مسؤولياته من الصغر حتى الكبر، كما يساعده على شعور بالانتماء للأسرة وما بيفضل عنده كأنه بس حياة فارغة. لا، المفروض أنه يتلبى جميع احتياجاته النفسية والعاطفية من أجل نمو سليم لهذا الطفل.
0: نعم، كيف تنعكس الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الوالدان على سلوك الأطفال وصحتهم النفسية؟
3: الأطفال سبحان الله، احنا دائما انا بقول انه اولادنا نماذج لنا. الأطفال بتتأثروا بشكل مباشر او غير مباشر من الام والاب بحالتهم النفسية. فلما بعاني الوالد أو الوالدة من ضغوط مستمرة، هذا الطفل ملاحظ على الأطفال كمان. يعني إذا الطفل ما وجد أهل أو بالأحرى أنه البيت السعيد، أو نحاول أنه كأولياء أمور إحنا نبغى هذا الشيء، أو نحاول أنه نتعلم على مهارات من أجل حياة أفضل أولادنا. ودائما بحكي لإيش الأب والأم بيطلعوا بتعبوا بيشتغلوا مثل أجل حياة لأولادهم. وأنا هون بحكي إنه كثير مهم إنه أنتبه لأولادي أكثر من الرعاية التربية. الرعاية أي ما واحد ممكن يعطيني إياها، في مؤسسات بتعطيني إياها، في ناس من الشارع السوري ممكن يعطوني إياها، ولكن أنا بدي التربية الحقيقية من الآباء اللي هي النمو الداخلي والقيمة الداخلية لهذا الولد. فكثير من الضغوطات إذا الطفل بيلاحظ هذا الشيء بيحصل ضغط عند الأهل، بيحصل عنده كثير قلق وخوف، بنشوف عنده العنف، مثلا عنده العصبية والانفعال السريع لأنه هو عماله بقلد أمه وأبوه في البيت. عدا عن ذلك ممكن أنه ينصاب كمان بالانسحاب الاجتماعي والعزلة ويصبح إنسان منطوي، وكل هذا بيرجع على أيضا بأثر على الأداء الدراسي والتركيز. وفي كثير من الاضطرابات اللي ممكن أن الطفل ينصاب فيها أو يصاب فيها جراء هذا الضغط الداخلي داخل البيت أو من الضغوط اللي بشوفها في أسرته.
0: نعم، يعني الضغوط الاقتصادية والاجتماعية للوالدين تؤثر على الصحة النفسية للأطفال. دكتورة، ما العلامات التي تشير إلى أن الطفل يعاني من ضغوط نفسية أو من نقص في الدعم العاطفي داخل الأسرة؟
3: هناك كثير من العلامات ولكل حالة خصوصيتها، ولكن إذا أنا بدي أجمعها هون في عنا مجموعة من المؤشرات اللي بتستدعي اللي كثير من الأهل انتباه لها، إنه إذا إحنا فعلنا بتغير مفاجئ في سلوك الطفل مثل كثرة البكاء أو نوبات الغضب أو العنف الشديد أو حتى ممكن الانسحاب أو البعد عن العائلة والانعزال زي ما حكيت، الانطواء، انخفاض التحصيل في المدرسة. هون لازم يكون في تواصل ما بين البيت والمدرسة لمراقبة السلوك عند هذا الطفل. ممكن إنه كمان يحصل عنده صعوبات النوم، تبا ولا إرادي، كوابيس متكررة، دائما يصير إنه كإنسان طفل ولكن هرمان لوجود شكاوى متكررة عنده بدون أي سبب واضح. ولكن الحالة النفسية لها دور في الألم الجسمي مثل الصداع، مثل آلام البطن. عن ذلك الحالة النفسية انخفاض ثقته بنفسه أو كثرة اللوم على الذات، إنه أنا السبب، أنا اللي عملت هيك، أنا ممكن كانت مشكلة بين الوالد والوالدة، أنا السبب اللي خليتهم يعملوا هيك. فهذا الطفل بيكون عنده كثير انخفاض في الثقة وكثرة اللوم على نفسه. هون إحنا بحاجة مستمرة للانتباه لهاي السلوكيات والتأكيد دائما على الحب والقبول للطفل من قبل الوالدين.
0: نعم، أخيرا دكتورة، ما النصائح العملية التي تقدمينها للأهل لمساعدة أطفالهم على الشعور بالأمان والاستقرار وبناء شخصية قوية وقادرة على التكيف مع التحديات؟
3: والله من ناحية النصائح العملية اللي احنا دائما نحكيها انه ياريت نهتم بولادنا أكثر من ناحية تخصيص وقت يوم لإلهم للتواصل، بلاش توقيت يومي بالأحرى. نعم، بكل ثانية، لأنه هم همنا الوحيد اللي إحنا عمالنا نشتغل عليه، بما معنى إنه أقدر دائما أنا أعبر عن الحب بالكلمات لأولادنا. الحب كثير مهم لأولادنا، المحافظة على روتين يوم قدر الإمكان. يعني أنا تعودت إنه أقبل أولادي أول ما أدخل البيت أول ما أخرج من البيت أعطيهم إنه أنتوا كل حياتي. إحنا بالمعنى الفسيولوجي والنفسي إنه يشعروا بالأمان. تشجيع الأطفال على التعبير كمان عن مشاعرهم، نعطيهم المساحة والحدود لإنهم كمان، تجنب الخلافات والصراخ والغضب أمامهم، كما إنه نعزز من نقاط القوة والإنجازات الصغيرة. برافو، يعطيك العافية. كمان نعلمهم على تحمل المسؤولية، حمل المشكلات، ودائما نقدم لهم إحنا كنموذج إيجابي بحياتهم حتى ما نكون لإنهم الدافع لإلهم. وكما إنهم غلط إنه يوم يوم مع أولادنا نكون نشجع الأنشطة الرياضية، نكون معهم في اللقاءات الاجتماعية والترفيهية. فكثير مهم إنه إحنا نكون قدوة لأولادنا. وما بقدر أقول إلا غير إنه التأكيد على إنه تلبية احتياجات الأطفال ما بتقتصر على توفير الطعام والملبس زي ما حكيت. الرعاية والتربية أفضل كمان. أنا بحاجة لتربية أولادي، وبتشمل أيضا الدعم النفسي والعاطفي اللي بشكل أصلا هو أساس الصحة النفسية للطفل، وخاصة في ظل هاي الظروف الصعبة اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني. هون بتبقى إنه الأسرة الداعمة والواعية.
0: دكتورة اسمحي لي في هذا السؤال، يعني في ظل الضغوط الاقتصادية، في سؤال يمكن يدور في ذهن الأهل بشكل عام، وهنا في مداخلة في هذا الموضوع. السؤال: هل من الصح إذا طلب الطفل من والديه طلب أو شيء أو لشراء شيء معين وعدم قدرة الأهل على تلبية الطلب أو شراء هذا الغرض، هل من الصح إشعار الطفل بعدم قدرة الأهل على شراء هذا الشيء للطفل؟
3: لا أستاذي، هذا برجع كمان للفترة العمرية لهذا الطفل. أنا ما باجي لابني دائما متدمر وإنه الوضع المادي ولا، ولكن حلو أنا إنه أحكي له إنه أنا معي مبلغ 1-2-3 إن شاء الله لما يكون معي أنا بشتري لك. المفروض إنه إني هلأ أعلمه المسؤولية، وإنه كيف كمان يعرف أنا متى بقدر إني أشتري له وما أشتري له. أنا بالعكس حتى لو الإنسان معاه وأموره متيسرة، المفروض إنه التقنين في عملية الشراء لحتى ما أعلمهم أنا عملية إنه يكون أكثر مسؤولية وأكثر خلينا نحكي بتعاون مع الأهل. فالمفروض إنه مش كل شيء بطلب الطفل أوفره. في ناس حتى لو ما معهم بتداينوا لحتى ما يجيبوا لأولادهم، وهذا أكبر غلط. أنا بقول مع ابني بحاول إني أوصل له الفكرة بطريقة ما بتأثر عليه نفسيا، لأنه إذا وجد الدعم النفسي مني كولي أمر أنا وكيفية كيف أنا بعطيه وبصل له هاي الرسالة، أكيد راح يقتنع، وأكيد إنه راح يتجاوب معي ويعني ويخفف من طلباته اللي هي ممكن يطلبها الطفل من أبوه أو من والده.
0: نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة ربيحة أبو هلال على ما قدمتيه من معلومات ونصائح قيمة. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نذكر دائما أن تلبية احتياجات الأطفال لا تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل تشمل أيضا الحب والاحتواء والدعم النفسي، فهي أساس بناء جيل أكثر توازنا وقدرة على مواجهة الحياة. شكرا جزيلا دكتورة، يعطيك العافية، تحياتي.
3: شكرا لكم حبيبتي، أهلا وسهلا بكم.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا عبر البث المباشر. عاصم صباح الخير، أحمد ذياب ملش صديق البرنامج صباح الخير لإلك، مريم أهلا ومرحبا. أنا تأخرت شوي لأفتح رسائل الواتساب وأصبع على الجميع، ولكن كنا في القسم الأول نتحدث عن قطاع غزة الذي شهد مذبحة منذ ساعات الصباح. تحدثنا مع مراسل من قطاع غزة في هذه الوقت. في إمكانية أقرأ الرسائل صالح؟ نبلش في أول رسالة من الأخ أبو حمزة، صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير أخت سارة، صباح الخير للجميع، يسعد صباحك أخوي أبو حمزة، تحياتي.

كمان نفتح رسالة ونقرأ رسالة صديقة هالبرنامج علا خلاوي. صباح الخير لإلك يا علا. أقرأ رسالة: صباح الخير. لا نعلم الغيب ولكننا نؤمن أن فرجا جميلا سيأتينا من الله. صباحك سعادة لا تنتهي. يسعد صباحك. شكرا جزيلا.

كمان نقرأ رسالة صديقة هالبرنامج أم محمد فروخ من تقوع. همسات صباحية ومع النسمات الصباحية انثروا بأقلامكم صباحات جميلة وراقية واملأوها بالحب والأمل، ويبقى الصباح لغة القلوب الجميلة. فسلام لكل القلوب الطيبة التي لمسها نور الصباح فازدادت جمالا، ويبقى بعض الناس كالرسائل لها رائحة الورد لا نمل من قراءتها لأنها لامست أرواحنا بلطف وتركت فينا أثرا جميلا لا يمحى أبدا. صباح الخير لإليك سارة وللجميع، يسعد صباحك يا أم محمد، تحياتي.

مستمعينا ومتابعينا، رح أكمل قراءة جميع الرسائل ولكن نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعده مكملين يوم جديد.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة. نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموج العامة 106.3، وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs، وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد لي صباح الجميع، وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كانوا أينما تواجدوا. اجعلوا يومكم بداية جديدة واملأوه بالعمل الطيب والكلمة الحسنة والابتسامة الصادقة، فكل صباح يحمل فرصة جديدة لصناعة شيء جميل في حياتكم وحياة من حولكم. أتمنى لكم نهارا سعيدا جميعا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا ومتابعينا، من آخر وأبرز الأخبار التي تريدنا في محافظة بيت لحم، تواجد لقوات الاحتلال برفقة آليات وجرافات في محيط منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم.

0: والآن إلى رسالة وإنجازات والعمليات التي تعامل معها جهاز الضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية. نستمع للزميل نضال الترك من قسم العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
1: طيبة تحيات لك زميلتي سارة وصباح الخير لكل متابعي ومستمعي إذاعة بيت لحم 2000. يعني إليكم أبرز ما جاء في تقرير جهاز الضابطة الجمركية على مدار 24 ساعة الماضية، وضمن عمل الجهاز على مداخل ومخارج المدن بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة في نابلس وطوباس وطول كرم. تم ضبط مواد غذائية وتموينية منتهية الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي نتيجة انتهاء تاريخ صلاحية هذه المواد، أقرت جهتي الاختصاص إتلافها وذلك حسب الأصول. بطبيعة عملنا أيضا تعامل الجهاز مع قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، حيث تم تحويل المكلفين ضريبيا إلى وزارة المالية لدفع ما عليهم من التزامات ضريبية لتسهيل معاملاتهم وتصويب أوضاعهم التجارية. كذلك في نابلس تم ضبط كمية من المنشطات الجنسية الممنوعة من التداول داخل السوق الفلسطيني لضررها الكبير على حياة وصحة المواطنين. تم التحفظ على هذه المنشطات وذلك تمهيدا لإتلافها حسب الأصول. يهيب الجهاز بضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو عند وجود تجار يقومون بتلاعب بأسعار المنتجات أو الاحتكار. ضرورة الاتصال بناء على الرقم المجاني 132 أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية.
0: يعطيهم العافية في جهاز الضابطة الجمركية، وشكرا جزيلا للزميل نضال الترك.

خليني أرجع أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب، أرجع أكمل أو أقرأ رسائلكم جميعا. ندى الشمالي، يسعد صباحك، صباح الجوري والعنبر، تحياتي لك، بتمنى لك نهار سعيد. أم محمد من جبل المكبر، يسعد صباحك، صباح الخير والرزق والأمل، صباح الابتسامة الجميلة، يسعدها الصباح، شكرا جزيلا. كمان نشوف رسالة، آخر رسالة معانا عبر واتساب. خضر عبيات، يسعد صباحك يا خضر، أهلا ومرحبا.

0: الآن إلى برنامج توزيع المياه اليوم في محافظة بيت لحم ينضم لنا الزميل عوني جبرانة، مدير ومسؤول العلاقات العامة والإعلام في سلطة المياه. يسعد صباحك عوني، أهلا ومرحبا.
1: صباح الخير زميلة سارة، صباح الخير لكل العاملين عندك، صباح الخير لكل المستمعين، صباح الخير لفلسطين، صحة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. برنامج توزيع المياه اليوم في المحافظة، تفضل.
1: اليوم الخميس إن شاء الله نبدأ في منطقة بيت جالة، مستشفى الحسين، منطقة سيد زهران، طليطة، صدر النشاش وإسكنات بيت جالة. بالنسبة لبيت لحم، مستشفى الفرن في السينما، شارع المهد، شارع سلطة المياه، رافق بيت الجمعية الأنطونية، العطن والعنادرة. لكن لا يجب أن نذكر بأن هناك توقف من المصدر هذه المنطقة إن شاء الله خلال اليوم يتم معالجة هذا الموضوع. أيضا نوقف أيضا في مخيم العزة وبنك فلسطين والشرطة، الصحة، السوق المركزي. الخبر أم رقبة والنشاش، حارة البول راح تكون إن شاء الله عصرا. بالنسبة للدوحة، شارع الاستقلال وأيضا العتالنة، شارع القدس الخليل، أمين عواج وكبية الهدى. أما ثلاث مناطق مجتمع خط الصخرة اتجاه بيت لحم وسط كلمة بزيلة، وهنا في بيت لحم القبة الكركات قديمة حديقة البلدية وأيضا الولجة. هذا ما لدينا زميلة سارة لليوم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الزميل عوني جبران، تحياتي لك ولكل العاملين في سلطة المياه. يسعد صباحك، شكرا، تحياتي.
1: يسعد صباحك.

0: إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا ومرحبا ديما، أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الخميس الموافق 4 حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف 2.86، أما سعر البيع فيصرف 2.90. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف 4.03، أما سعر البيع فيصرف 4.10. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء يصرف

0: اليومية لصرف العملات. ويسعد صباحكم.
1: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صبح من بنك فلسطين، تحياتي وإجازة سعيدة. شكرا.
0: شكرا، إلى اللقاء.
1: الله يجازي اللي كان السبب. مين اللي كان السبب؟ هو سبب فعليا اليوم، هو سبب للأمانة أنه سبب.

في اجتماع حركة فتح الأول بعد مؤتمر فتح الثامن، اللجنة المركزية تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح خلفة لمحمود العالول. بدوره أعرب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس ولأعضاء اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح عقب انتخابه نائبا لرئيس الحركة. وقال الشيخ في منشور له عبر منصة إكس أنه يعتز بالثقة التي منحتها إياها قيادة الحركة، معربا عن أمله في أن يكون على قدر هذه المسؤولية. حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح. حسين الشيخ نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ونائب رئيس حركة فتح.

خليني أحكي شوي عن الأزمة الدوائية الأكبر في تاريخ القطاع الصحي الفلسطيني. لا أدوية في مستودعات الصحة، أدوية السرطان والكلى تحديدا خطر كبير والأزمة مرعبة. أزمة المخزون الدوائي خطيرة أخطر مما يعتقد كثيرون. هذه الأزمة تمس حياة قطاعات عديدة من المرضى. جميع الحلول المتوفرة لن توقف الأزمة. الأزمة المالية للسلطة نتيجة احتجاز أموال المقاصة تمس حياة المرضى بشكل خطير. أكثر من ثلث الأصناف الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر. أكثر من نصف أدوية السرطان رصيدها صفر. الأزمة وصلت حد خيوط الجراحة، وعلى ما يبدو اجتماع موردي الأدوية مع وزير الصحة بلا نتائج. تفاقم الأزمة الدوائية

الهوائية ونقص السيولة يهددان التوريد. بدورها حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وشددت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان والآلاف من مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية. جهود حكومية لمنع تفاقم الأزمة الصحية ومناشدات للعالم بالتدخل العاجل، حياة أكثر من 4000 مريض سرطان مهددة بسبب نقص الأدوية. جميع الحلول الممكنة لن تستطيع وقف الأزمة إذا استمر احتجاز المقاصة ونقص حاد في الأدوية الأساسية والحيوية وأدوية السرطان ومخزون الطوارئ. نحكي عن أزمة دوائية تعتبر الأكبر في تاريخ القطاع الصحي الفلسطيني. علاج فيش، أدوية فيش، شو يعمل المواطن؟

0: قد الدراسات شات جي بي تي يحطم الرقم القياسي لعدد المستخدمين. أيضا في الدراسات كشفت دراسة أن معدات الصالة الرياضية تحتوي على بكتيريا أكثر من 362 ضعف البكتيريا الموجودة في مقاعد المراحيض. تخيل جماعة الجيم دائما عقموا إيديكم. خلينا قبل ما أنهي مستمعينا أذكر في آخر وأبرز أخبار محافظة بيت لحم. تواجد لقوات الاحتلال برفقة آليات وجرافات في محيط منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم. بالأمس شهدت بلدة بيت فجار اقتحام لقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. منذ ساعات الصباح اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم. بدورها أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أدهم رزق حمامرة ورشيد سميح حمامرة بعد دهم منزل ذويهما وتفتيشهما. أيضا من الأخبار في ساعات الصباح أصيب 5 مواطنين برضوض إثر اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الدوحة وداهمت وفتشت منزلا يعود لعائلة مسالمة واعتدت على سكانه بالضرب ما أدى إلى إصابة 5 منهم برضوض، ونقل المصابون إلى مستشفى بيت جال الحكومي وهم أمين محمد عبد الهادي مسالمة والشقيقين معتز وعماد رزق مسالمة والشقيقين أيمن ومعتز أدهم مسالمة. هذه آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس وحتى صباح هذا اليوم.
1: هلا بالخميس،
0: هلا بالخميس. اليوم ما آخر أيام الأسبوع، إجازة سعيدة لكم، ويكند يا عيال. ماشي مستمعينا ومتابعينا، وصلنا وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي بداية الأسبوع القادم بنفس الموعد. صار لازم ودعكم. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. نشكركم مستمعينا على استماعكم، ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية، ونهاية أسبوع وإجازة سعيدة. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للعشرة كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. ارتكب طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة مروعة في مدينة غزة، ارتقى فيها 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل بعد قصف شقق سكنية ومنازل مأهولة. وذكر زميل صحفي من غزة إسلام بدر أن من بين الشهداء 5 أفراد من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من العائلة وأصيبت بجروح متوسطة، مضيفا أن الغارات خلفت دمارا واسعا في المباني المستهدفة.
2: 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد، استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وأيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين، يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وشددت الوزارة في بيان صحفي صدر عنها اليوم أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وألاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية، وأكدت أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة وعلى مدار الساعة لمنع انهيار الخدمات الصحية رغم الظروف المالية الاستثنائية التي تمر بها. وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والدول الشقيقة والصديقة في بيانها، ناشدتهم بالتدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني تجنبا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة تمس حياة آلاف المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي والحالات الحرجة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منشأة صناعية في منطقة قبر حلوة قرب بلدة دار صلاح شرق بيت لحم، واستولت على جرافة جنوبا. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال هدمت مخرطة تعود لعائلة دبش بحجة عدم الترخيص، كما استولت قوات الاحتلال على جرافة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. إلى ذلك أصيب 5 مواطنين اليوم بردود إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة الدوحة غرب بيت لحم، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية حوسان غرب بيت لحم فجر اليوم، هما أدهم رزق حمامرة ورشيد سميح حمامرة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة، فيما أصيب مواطن فجر اليوم إثر اعتداء للمستوطنين عليه بالضرب في بيتا جنوب مدينة نابلس. أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف العشرات بين شهيد وجريح. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا بتوجيه من أمريكا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من حزب الله وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب نهر الليطاني. ودافع وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس عن التفاهمات التي أعلنت بين إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية، واعتبر أنها تعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان، فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واعتبره خطأ فادحا، بينما رأى رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس أن الاتفاق قد يشكل اختراقا سياسيا مهما إذا جرى تطبيقه بالكامل على الأرض. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

غيرنا. كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1705-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: عشرة الحادية عشرة صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت مصادر صحفية في قطاع غزة قبل قليل بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية في محيط منطقة العطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع. وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت فجر اليوم مجزرة مروعة في مدينة غزة ارتقى فيها 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل بعد قصف شقق سكنية ومنازل مأهولة. وذكر زميل الصحفي من غزة إسلام بدر أن من بين الشهداء 5 أفراد من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من العائلة وأصيبت بجروح متوسطة، فيما خلفت الغارات الإسرائيلية دمارا واسعا في المباني المستهدفة.
2: 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد، استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وأيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين، يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من 1/3 الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها 0، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وشددت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية. وأكدت الوزارة أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة وعلى مدار الساعة لمنع انهيار الخدمات الصحية رغم الظروف المالية الاستثنائية التي تمر بها. وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني تجنبا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة تمس حياة آلاف المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان والفشل الكلوي والحالات الحرجة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية البوابة الحديدية أسفل الجسر القريب من استاد الخضر الدولي، ما أدى إلى تكدس المركبات وحرمان المواطنين من حرية التنقل في الريف الغربي بمحافظة بيت لحم. هذا وهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منشأة صناعية في منطقة قبر حلوة قرب بلدة دار صلاح شرق بيت لحم تعود لعائلة دبش بحجة عدم الترخيص، واستولت على جرافة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وكان 5 مواطنين أصيبوا بردود اليوم إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي عقب مداهمة منزل وتفتيشه في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أدهم رزق حمامرة ورشيد سميح حمامرة من قرية حسان غرب بيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 8 مواطنين من محافظة رام الله والبير بينهم مواطنة من ذوي الإعاقة. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة إنها على علم بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية عدم قانونية منع اللجنة من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة وجود تواصل لاستئناف الزيارات. وأضافت الناطقة باسم اللجنة في غزة أمان النعوق إن اللجنة على استعداد تام لاستئناف عملها في زيارة الأسرى الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية والمنفذ بحقهم قرار المنع منذ أكتوبر 2023. أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن وسط تصعيد ميداني لتل أبيب في جنوب لبنان خلف العشرات بين شهيد وجريح. وبحسب بيان للخارجية الأمريكية فإن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد جميع عناصره من قطاع جنوب نهر الليطاني. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الجانبين اتفقا بتوجيه من أمريكا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. في هذا الإطار أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. ودافع وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن التفاهمات التي أعلنت بين إسرائيل ولبنان بواسطة أمريكية معتبرا أنها تعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان كما قال. فيما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الاتفاق واعتبره خطأ فادحا. ختاما مستمعين، بحالة الطقس المتوقعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من 11 صباحا وحتى 4 عصرا، وتحذر من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

ما غيرنا، كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: النشرة الثانية عشر ظهرا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بوصول 11 شهيدا و32 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن حصيلة الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي ارتفعت لتصل إلى 947 شهيدا وأكثر من 2930 مصابا، فيما بلغت إجمالي حالات الانتشال من تحت الأنقاض خلال هذه الفترة 781 حالة. وكانت طائرة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت فجر اليوم مجزرة مروعة في مدينة غزة ارتقى فيها 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون على الأقل بعد قصف شقق سكنية ومنازل مأهولة. وقال زميل الصحفي من غزة إسلام بدر إن من بين الشهداء 5 أفراد من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة عمرها 9 سنوات وأصيبت بجروح متوسطة، لافتا إلى أن الغارات خلفت دمارا واسعا في المباني المستهدفة.
2: 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد، استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم. نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وأيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين. يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: حذرت محافظة القدس اليوم من قرار سلطات الاحتلال الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. وأوضحت المحافظة في بيان أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا يرافقه تغيير في مسار جدار الضم والتوسع العنصري القائم عبر إزاحته باتجاه عمق القرية. وبحسب المخطط فإن المشروع بمختلف مكوناته سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي المواطنين، ما يتجاوز بكثير المساحات التي جرى الحديث عنها في المخططات السابقة، ويكشف عن اتساع نطاق المشروع الاستعماري وأهدافه. وبيّنت المحافظة أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 40 منزلا مأهولا بالسكان، إلى جانب عشرات دنومات من الأراضي الزراعية الخصبة المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب والخضروات، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين واستقرارهم الاجتماعي وحقهم في البقاء على أرضهم. اقتحم مستوطنون اليوم قرية دير السودان شمال غرب رام الله برفقة جرافات بهدف الاستيلاء على أراض في المنطقة. إلى ذلك سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اخطارات بالهدم لعدد من المحال التجارية على مفترق بلدة بزارية شمال غرب مدينة نابلس. وكانت قوات الاحتلال هدمت اليوم منشأة صناعية في قرية أو في منطقة قبر حلوة قرب بلدة دار صلاح شرق بيت لحم تعود لعائلة دبش بحجة عدم الترخيص، واستولت على جرافة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي البوابة الحديدية أسفل الجسر القريب من استاد بلدة الخضر، ما أدى إلى تكدس المركبات وحرمان المواطنين من حرية التنقل. وكان 5 مواطنين أصيبوا بردود اليوم إثر الاعتداء عليهم من قبل جنود الاحتلال بعد مداهمة منزل في بلدة الدوحة غرب بيت لحم. حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وشددت الوزارة أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية. وأكدت الوزارة أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة وعلى مدار الساعة لمنع انهيار الخدمات الصحية رغم الظروف المالية الاستثنائية التي تمر بها، ونشدت التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني تجنبا لانهيار الخدمات الصحية الأساسية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة تمس حياة آلاف المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. قالت وسائل إعلام عبرية إن الرقابة العسكرية سمحت بالكشف اليوم عن أن طائرة مسيرة لحزب الله انفجرت بآلية عسكرية قبل أسابيع كان يستقلها قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال بعد نزوله منها بوقت قصير. وذكرت هيئة الرقابة أو هيئة البث العبرية نقلا عن الرقابة العسكرية أن جيش الاحتلال يتعامل مع الحادثة على أنها محاولة اغتيال. في هذا الإطار أيضا أرسل جيش الاحتلال إنذارات للبنانيين بعدم التوجه جنوب نهر الزهراني مع تواصل العدوان على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأسفرت غارة شنها طيران الاحتلال على بلدة زفت عن إصابة 3 مواطنين. كما تواصل مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية قصف مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تنفيذ وقف لإطلاق النار عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من جولة تفاوض رابعة بينهما في واشنطن وسط التصعيد الميداني. وذكرت الخارجية الأمريكية أن الطرفين اتفقا بتوجيه من أمريكا على الإسراع في إنشاء مناطق تجريبية تسيطر فيها القوات المسلحة اللبنانية بشكل حصري على الأرض مع استبعاد جميع الأطراف غير الحكومية. وقالت الخارجية الأمريكية أن وقف إطلاق النار مشروط بالوقف الكامل لإطلاق النار من جانب حزب الله وإبعاد عناصره من قطاع جنوب الليطاني. في هذا الإطار دافع وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس عن التفاهمات التي أعلنت بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، واعتبر أنها تعكس الواقع الذي فرضته إسرائيل في لبنان. وأكد أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان بما في ذلك قلعة شقيف، معتبرا أن دولة الاحتلال حققت إنجازات كبيرة في لبنان قد تفضي لاحقا إلى اتفاقية سلام. بينما هاجم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الاتفاق واعتبره خطأ فادحا. أخيرا إلى حالة الطقس المتوقعة، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق مع ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. قال رئيس نادي الأسير عبد الله الصغيري إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام، يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية تضمن استئناف الزيارات دون إبطاء وتكفل حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضح صغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبمعالجة أوجه القصور التي شاب تدخلها خلال المرحلة الماضية، بما ينسجم مع حجم الانتهاكات غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى في سجون ومعسكرات الاحتلال. أقر الكنيسة الإسرائيلي قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخططات إسرائيلية تستهدف رفع عدد المستوطنين إلى نحو 1,000,000 مستوطن. وفي هذا السياق قال رئيس حزب صهيونية الدينية ووزير المالية بتسلائيل سموتريتش إنه ابتداء من اليوم لم يعد المستوطنون مواطنين من الدرجة الثانية، وإن الإعفاءات الضريبية التي أقرت والتي تهدف إلى تشجيع الاستيطان خطوة أخرى على طريق تحقيق هدف الوصول إلى 1,000,000 مستوطن في الضفة حسبما قال. وذكر أن هذا القرار خطوة استراتيجية ستعزز ما أسماه الأمن القومي الإسرائيلي، وستحبط فعليا أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية في قلب البلاد حسب تعبيره. حذرت محافظة القدس اليوم من قرار سلطات الاحتلال الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قالنديا شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهدد الوجود السكاني والزراعي في المنطقة. أوضحت المحافظة أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات على أراضي قرية قالنديا، يرافقه تغيير في مسار الجدار الفاصل عبر إزاحته باتجاه عمق أراضي القرية. وبحسب المخطط فإن المشروع بمختلف مكوناته سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي المواطنين، ما يتجاوز بكثير المساحات التي جرى الحديث عنها في المخططات السابقة. وبيّنت المحافظة أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 40 منزلا مأهولا بالسكان إلى جانب عشرات الدنمات من الأراضي الزراعية الخصبة المزروعة، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لرزق المواطنين واستقرارهم الاجتماعي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 11 شهيدا و32 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وكانت طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة فجر اليوم في مدينة غزة ارتقى فيها 9 مواطنين وأصيب 15 آخرون بعد قصف شقق سكنية ومنازل مأهولة. الزميل الصحفي من غزة إسلام بدر قال إن من بين الشهداء 5 أفراد من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات من العائلة وأصيبت بجروح متوسطة.
1: 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم. نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وأيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين. يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: كشفت قناة عبرية اليوم عن محاولة حزب الله مؤخرا تصفية قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي في هجوم بمسيرة مفخخة جنوب لبنان. وذكرت القناة 12 العبرية أن مسيرة مفخخة للحزب استهدفت المركبة التي كان يستقلها قائد المنطقة الشمالية، وذلك بعد وقت قصير من نزوله منها خلال تواجده جنوب لبنان الشهر الماضي. وقالت القناة أيضا إن المسيرة انفجرت على الجيب محدثة به أضرارا جسيمة، فيما لم يصب الضابط بأذى. هذا وكثفت إسرائيل من غاراتها على بلدات الجنوب اللبناني اليوم رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار. أخيرا مستمعينا إلى حالة الطقس المتوقعة، يبقى الجو صافي بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

عقب على مين الدكتور يا طارش ومر وشرب التعب كتير جسد هنضل ومر راهن وقوه ما اصعبنا

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. قال رئيس نادي الأسير عبدالله صغيري إن القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار سياسة حكومة الاحتلال القاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى غير قانونية، ورغم ما حظي به من اهتمام، يبقى قرارا فاقدا لأثره العملي ما لم يترجم إلى إجراءات فعلية. وأوضح صغاري أن أي تقييم حقيقي لهذا القرار يجب أن يقترن بمراجعة جدية للدور المطلوب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حذرت محافظة القدس اليوم من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشروع رسميا في إجراءات التخطيط لإقامة مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا شمال غرب القدس المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا في سياسات الضم. وأوضحت المحافظة أن المخططات المنشورة تتضمن إقامة مشروع واسع لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا، يرافقه تغيير في مسار الجدار الفاصل عبر إزاحته باتجاه عمق أراضي القرية. وبحسب المخطط فإن المشروع بمختلف مكوناته سيؤدي إلى الاستيلاء على نحو 278 دنما من أراضي المواطنين، ما يتجاوز بكثير المساحات التي جرى الحديث عنها في المخططات السابقة. وبيّنت المحافظة أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 40 منزلا مأهولا بالسكان إلى جانب عشرات الدنمات من الأراضي الزراعية الخصبة المزروعة، ما يجعل المشروع تهديدا مباشرا لمصادر رزق المواطنين. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 11 شهيدا و32 إصابة جديدة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وكانت قوات الاحتلال ارتكبت عبر طيرانها فجر اليوم مجزرة مروعة في مدينة غزة ارتقى فيها 9 من الشهداء وأصيب 15 مواطنا على الأقل بعد قصف شقق سكنية ومنازل مأهولة. وذكر زميل الصحفي من غزة إسلام بدر أن من بين الشهداء 5 أفراد من عائلة واحدة، فيما نجت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات وأصيبت بجروح متوسطة.
2: 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الشفاء غربية مدينة غزة، ولكن أيضا هناك عدد من المصابين الذين تم نقلهم من هذه الاستهدافات، وبعض هؤلاء المصابين وصفت وفق الطواقم الطبية حالتهم بالخطيرة، وبالتالي يتم التعامل معهم، وهناك تخوف من أن يعلن عن استشهاد بعضهم أيضا بسبب خطورة وضعهم الصحي. الأهداف التي تم قصفها هي 4 شقق سكنية تسكنها عائلات فلسطينية. أفدح الغارات الإسرائيلية كانت في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، شقة سكنية لعائلة لوبد، استشهد الزوج وزوجته وثلاثة من أطفالهم، نجت طفلة صغيرة اسمها حلا تبلغ من العمر حوالي 10 سنوات، هي الآن في مستشفى الشفاء بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها. قصف آخر في أبو اسكندر أيضا شمال مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد رجل وزوجته، وأيضا كان هناك غارة في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وكذلك غارة رابعة في حي تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة. ليلة دامية وذكريات الحرب التي لم تغادر الغزيين، يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: حذرت وزارة الصحة من تسارع تفاقم أزمة الأدوية والمخزون الدوائي والمخبري والمستهلكات الطبية، مؤكدة أن أكثر من ثلث الأصناف الدوائية الموجودة في قائمة الأدوية الأساسية بات رصيدها صفر، وأن مئات الأصناف رصيدها أقل من حد الطلب الطارئ. وشددت الوزارة اليوم أن حياة أكثر من 4000 مريض سرطان وآلاف مرضى غسيل الكلى مهددة بسبب نقص الأدوية. وأكدت الوزارة أن الحكومة تبذل جهودا حثيثة وعلى مدار الساعة لمنع انهيار الخدمات الصحية رغم الظروف المالية الاستثنائية التي تمر بها. ونشدت الوزارة المجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط من أجل الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة وتقديم الدعم اللازم للقطاع الصحي الفلسطيني لتجنب انهيار الخدمات الصحية الأساسية وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية خطيرة تمس حياة آلاف المرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد 5 لبنانيين وإصابة آخرين بينهم نساء جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر ومنطقة التل جنوب لبنان. إلى ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه المبعوث الفرنسي اليوم إنه يأمل أن تؤدي مفاوضات واشنطن إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشددا على عدم إعطاء إسرائيل الذرائع من أجل عدم انسحابها من جنوب لبنان. في هذا السياق كشفت القناة 12 العبرية عن محاولة حزب الله مؤخرا تصفية قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال رافي ميلو في هجوم بمسيرة مفخخة جنوب لبنان. وذكرت القناة أن مسيرة مفخخة للحزب استهدفت المركبة التي كان يستقلها ميلو، وذلك بعد وقت قصير من نزوله منها خلال تواجده في جنوب لبنان الشهر الماضي. وقالت القناة إن المسيرة انفجرت على الجيب محدثة به أضرارا جسيمة، فيما لم يصب الضابط بأذى. خيرا إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة نهار السبت، لكنها تعود للانخفاض الطفيف مجددا يوم الأحد. في أمان الله.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: وأول أوردر

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: في هذه الحلقة، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وحزب الله يعتبره هزيمة واستسلاما، واستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني يدفع بالنازحين لهوة الأزمات.
2: النازحين يعني مش بس بدهم يأكلوا ويشربوا ويناموا على الأدمين، في كتير قصص تانية.
1: مقتل 9 غزيين في قصف على مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 5 من عائلة واحدة.
3: أي اللي توا شفنا في الثلاجة، أنا لقيناهم ناس محروقين حرق، أولاد صغار محروقين.
1: الجيش الإسرائيلي يواصل اقتحام قرية أم الصفا غرب رام الله لليوم الثالث.
4: قاعد تحكي لا جندي استنى بدي افتح الباب، صار جندي يسلك علي، زيح من ورا الباب، زيح من ورا الباب.
1: أهلا بكم متابعين الكرام في حلقة نهاية الأسبوع من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. في هذه الحلقة نتابع الاتفاق الذي توصلت إليه الليلة الماضية إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية، والذي يشمل وقفا لإطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. إلا أنه وفي خطاب له قبل سويعات من الآن، حذر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من أنه ما دام الجيش الإسرائيلي يواصل قصف قرى الجنوب فإن شمال إسرائيل لن يكون آمنا بحسبه. وأكد قاسم أن نزع سلاح المقاومة على حد تعبيره كمنطلق لأي اتفاق يعني إعدام قوة لبنان. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي. أهلا بك كارين. دعينا نبدأ مما قاله نعيم قاسم الذي اعتبر الاتفاق استسلاما وهزيمة. هل ترجمت هذه التصريحات لأفعال على الأرض يا كارين؟
5: الأفعال على الأرض كانت قد بدأت قبل الإعلان من قبل حزب الله. منذ هذا الصباح بدأت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدد من البلدات الجنوبية ووصلت حتى إلى البقاع واستهدفت بلدات البقاع، وذلك بعد ساعات فقط من الإعلان الذي خرج عن واشنطن. أيضا حزب الله قام بعدد من العمليات العسكرية التي استهدفت مواقع لجنود إسرائيليين في المناطق التي يحتلونها في داخل اللبناني، وبالتالي على الأرض ليس هناك أي ترجمة لأي شيء صدر من واشنطن أو أي تغيير على الأرض.
1: لكن نحن الآن أمام رفض صريح من حزب الله لهذا الاتفاق.
5: نعم، نحن أمام رفض كامل من قبل حزب الله الذي يعتبر أنه لم يقبل بأي شيء إلا اتفاق كامل لوقف إطلاق النار، تكون إسرائيل ملتزمة بوقف لإطلاق النار. تحدث أيضا عن انسحاب الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها في الجنوب اللبناني، وبالتالي حتى هذه اللحظة ليس هناك من بوادر أو مؤشرات بأن هذا الاتفاق سيكون يعني سينفذ على الأرض، في انتظار ما إذا كان سيكون هناك أي جديد في الساعات المقبلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا كارين طرباي مراسلة بي بي سي في بيروت. ووفقا لبيان المشترك صدر عقب يومين من المحادثات التي جرت بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، يتعين على حزب الله وقف كل الهجمات على إسرائيل وسحب مقاتلي من المنطقة الواقعة جنوبي النهر الليطاني. كما أوضح البيان أن الطرفين اتفقا على إنشاء ما أطلق عليه مناطق تجريبية يتولى الجيش اللبناني سيطرة الحصرية عليها. هل يترجم ذلك على الأرض؟ للمزيد من التفاصيل تواصل مهل جمال مع قاسم محمود الخبير العسكري من الأردن.
6: هذا لا شك مصطلح جديد جدا بالمفاهيم العسكرية، لكن في الوضع الحالي الجنوب اللبناني حالة الحقيقة الإصرار الإسرائيلي على نزع سلاح حزب الله والجنوب يكون منطقة عازلة، والمسار الموازي للتفاوض اللبناني الرسمي مع إسرائيل حقيقة، والذي يحاول أيضا أن يمنع إيران من الاستمرار بهذا النوع من الاستفراد بحزب الله، هو الفكرة اللي هي عبارة عن اجتهاد كمرحلة أولية، لأنه الاعتقاد السائد في أن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يؤمن جنوب لبنان بإمكانيات العسكرية الحالية، والجيش اللبناني يقول أنه يستطيع ذلك تماما.
7: وبالتالي ما المقصود بالمناطق التجريبية في هذه الحالة؟
6: هي كيفية حيز جغرافي معين يخصص للجيش اللبناني، يضع فيه قوة من قواته ويترك له أن يكون مسؤول عن أمن هذه المنطقة وأن يضمن أن لا تؤتى إسرائيل من هذا الاتجاه الجغرافي وحيز جغرافي معين، يعني أقل بكثير من الجنوب اللبناني.
8: هل يمكن تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟ يعني هل هذا ممكن يساعد في حل القضايا العالقة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل أوسع أو بشكل أطول؟
6: نجاحه يعتمد كثيرا على حزب الله واستعداده للتعاون وتفهم الموقف وأن لا يأتي بأي عمل عسكري ضد إسرائيل من خلال هذه الجغرافيا، لأنه المصدر الوحيد للخطر المتوقع حقيقة هو إمكانيات حزب الله العسكرية.
8: في ظل أن حزب الله يعني يقول أن ما دامت القرى تقصف وبالتالي لن يكون شمال إسرائيل آمنا، هكذا قال الأمين العام لحزب الله، في هذا الإطار هل من الممكن عسكريا أن تسهم ربما هذه المناطق في حل الأزمة؟
6: عسكريا ممكن جدا إذا توفرت النية السياسية، وإذا حزب الله استطاع طبعا أن يتحدث عن إيران نفسها، إذا إيران أوعدت حزب الله أن فعلا يمتنع عن القيام بأي عمل عسكري وتركت يختار أن لا يعكر صفو أمن هذه المنطقة حتى تنجح التجربة لمصلحة لبنان، أعتقد هذا وارد. لكن في الوضع السياسي الحالي، في أعتقد في حالة الشد المتوتر جدا بالمفاوضات بين أمريكا وإيران حتى الآن لا يوجد أفق حقيقي لتنفيذ ذلك، يعني لا أحد يثق بنوايا إسرائيل أنها فعلا تريد أن تصل إلى مرحلة معينة من الأمن الذي فعلا يجعلها تنسحب خارج الأراضي اللبنانية. التطبيق وارد على فكرة، الجيش اللبناني كان في الجنوب، فإذا رجعنا إلى قاطع معين من الجغرافيا كمنطقة تجريبية وحزب الله تركها حقيقة بدون أي تدخل، قد تكون حجة على إسرائيل واختبار إسرائيل. إذا نعود إلى مربع التفاهم اللبناني اللبناني.
1: قصد محمود الخبير العسكري من الأردن. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن إسرائيل ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن ولن تنسحب منه رغم الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق نار جديد. وقال كاتس في بيان له إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مناطق واسعة من جنوب لبنان في إطار ما تصفه الحكومة الإسرائيلية بمنطقة عازلة. للمزيد من التفاصيل والمتابعة انضموا إلينا عبر الهاتف موفد بي بي سي إلى القدس رضا الماوي. أهلا بك رضا، وبداية بدأ أن هناك حالة من الأجواء الغاضبة في أروقة السياسة الإسرائيلية بعد الإعلان عن التوصل لهذا الاتفاق وقبل تصريحات رئيس أو زعيم حزب الله نعيم قاسم، وبالتالي إلى أين وصلت هذه الأجواء الغاضبة؟
9: نعم، عاصفة سياسية عمت إسرائيل ليلة أمس، وخصوصا أن حسب تقارير الصحافة الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو لم يبلغ وزراءه بالتفاهمات الأخيرة. ففي اجتماع ليلة أمس تم طرح عملية التوسع في العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وبنيامين نتنياهو لم يعلق ولم يبدي استعدادا كبيرا لذلك. بعد ذلك تم الإعلان عن التفاهمات الأخيرة، مما أثار غضب العديد من الوزراء على رأسهم إتمار بنغفير وزير الأمن القومي، الذي قال إن وقف إطلاق النار مع لبنان هو خطأ جسيم، ومستشار نتنياهو يجرونه إلى قرارات غير صائبة. وقال إنه لو لم تتصدى إسرائيل إلى حزب الله بشكل صارم ونهائي الآن في الوقت الراهن، فإن حزب الله سيعود بشكل أقوى وأكبر وأكثر.
1: طيب رضا، كانت هناك أنباء عن تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر من موعده التقليدي يوم الأحد إلى مساء اليوم، هل لدينا تفاصيل عن ذلك؟
9: نعم، إتمار بنغفير ألمح لذلك، قال إن إعلان المبادئ تم إطلاعه هو وآخرون عليه في إطار اجتماع مقيد، والآن هو يطالب إجراء مناقشة اليوم وبعد ذلك مناقشة في مجلس الوزراء وتصويت على قرار وقف إطلاق النار. إذن يعني
1: هو الأمر في انتظار تصويت
9: من داخل هذا ما يطرحه إتمار بنغفير، وهذا لا يعني أنه بالضرورة سوف يحدث ذلك، لأنه في النهاية هناك ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية وتحديدا على بنيامين نتنياهو. إذن الأيام القادمة سوف تشير ما إلى أي طرف سيكون له.
1: ونحن بانتظار الرد الإسرائيلي بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا رضا الماوي موفد بي بي سي إلى القدس. ماذا عن ردود الفعل في الشارع اللبناني نفسه بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار حتى من دون وضوح إذا ما كان سيدخل حيز التنفيذ أم لا؟ لنستمع لجانب من ردود الفعل.
10: بالنسبة لوقف إطلاق النار اللي بعده ما أعلن عنه رسميا، مفروض بال24 ساعة ناطرين رد حزب الله اللي هلأ حديت هلأ رافض، بعتقد أنه إذا تم هيدا وقف إطلاق النار حيأسس لمسار جديد، بالتالي إذا استطاع الوفد اللبناني أنه ونجح بانتزاع موافقة لبنانية وتأييد الرئيس بري خصوصا، فهو بيقدر يوقف إطلاق النار كاملا على جميع الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات، وهذا الشيء منيح يعني على أمل أنه يلتزم الإسرائيلي.
11: هذا مش وقف إطلاق النار، هذا اتفاق على إبادة الجنوبيين وتخاذل وفقدان للكرامة فقدان للشرف، فنحن رح نضلنا متمسكين بأرضنا.
12: أحلى شيء أنه قرار اتفاق وقف إطلاق النار بعد ما مرق عليه 24 ساعة، إسرائيلية حذر الجنوب الصبح، نعيم قاسم بيطلع بيحكي بيقول انه بس نحن المعنيين بالمفاوضات ونحن بس منقرر امتى منوقف الحرب، بس يعني الله يستر من اللي جاي.
1: مواطنون لبنانيون،
0: يوميات الشرق الاوسط.
1: ما زلنا في سياق متابعة الوضع في لبنان، حيث أبدت الأمم المتحدة قلقا بالغا إزاء استمرار الأعمال العدائية وتأثير ذلك على النزوح، ففي بيروت وحدها نزح ما يقدر بنحو 200 ألف شخص من الضاحية الجنوبية بعد أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي. ومع تفاقم أزمة النزوح تزداد الأزمات التي يواجهها هؤلاء النازحون، واثنان من القائمين على جمعيات أهلية في بيروت لمساعدتهم تحدثت إلينا.
2: ما عم بيكون في تأمين لكل الاحتياجات، لا، لأنه النازحين يعني مش بس بدهم يأكلوا ويشربوا ويناموا هالأدمية، في كتير قصص تانية ما بتكون متوفرة مثل الهايجين، الأشياء يعني أدوات تنظيف أو حتى أدوية، ومش دايما توصل القصص للكل، يعني إذا توزع شيء ممكن يصير في نقص أوقات لأنه الأعداد كتير كبيرة واللي عم يوصل ما بكفي ما بغطي على الكل. وأنا بحس أكتر الأشياء اللي بحاجة إنه لدعم هي موضوع الأدوية وموضوع الحليب الأطفال، يعني مثلا حفاضات بيجي أكتر من حليب، حليب الأطفال كتير في نقص وفي أنواع حليب بتكون غالية والأهل ما عندهم قدرة أنهم يجيبوها.
13: الوضع حاليا مراكز النزوح صراحة غير كافي للنازحين، لأنه من ناحية الوضع المعيشي اللي عم بيعيشوه بقلب المراكز مختلف، في مراكز عم تقدر تأمن لهم مساعدات واحتياجاتهم، في مراكز ما عم تقدر تأمن احتياجاتهم وما عم بيكون في إدارة منظمة للمراكز. وبنفس الوقت كمية النازحين عم تتغير يوميا، في نازحين مثلا بيوتهم قدروا يلاقوها بعدها واقفة فعم يرجعوا مثلا على بيوتهم يطلوا عليها وبيرجعوا بيجوا، في نازحين لا بيوتهم راحت مضطرين يضلوا مثلا بمراكز النزوح، فهذا الفرق. وبنفس الوقت عم بصير في مساعدات ضئيلة بالمقارنة للحرب اللي كنا عم نساعد فيها سنة الماضية. للأسف أنه كمية المساعدات اللي عم تكون إن كان مساعدات فردية ولا إن كان مساعدات من جمعيات، مساعدات من جمعيات حتى انترناشنال، عم بتكون في خفة بكمية المساعدات إن كان كفندينج ولا إن كان كمساعدات عينية. فعم نحاول ندارك الموضوع بالتنسيق مع الجمعيات الموجودة الوطنية.
1: اثنتان من القائمين على الجمعيات الأهلية لمساعدة النازحين في لبنان. يأتي هذا بينما قرر بعض النازحين البقاء في خيام بالعاصمة بيروت بدلا من الذهاب لمراكز الإيواء، ما قد يشكل عبئا على الخدمات، حيث يرى النازحون أن مراكز الإيواء غير مؤهلة لاستقبالهم كما نستمع.
14: رجعنا من الضاحية الجنوبية، رحنا على الخيمة ببيروت أنا وزوجتي وبيدي، اضطرينا نضلنا بالخيمة لأن ضلنا قراب للمنطقة الضاحية، ما عم نقدر مثلا ناخذ كل احتياجاتنا هون، تعرفين إنه واحد قاعد بخيمة لا أجلك فيه مفوت على الحمام ولا في يتصرف بشيء، كل هذا هيك على مرحلة الهدوء مننطر بناخذ أغراضنا، يعني منطلع على البيت ومنه بنقضي حاجاتنا ومنشوف إذا بحاجة نشيل لنرجع على المنطقة اللي قاعدين فيها.
15: أنا ساكنة بخيمة قريبة من الضاحية، أكيد أنا وجوزي ومعي 4 أولاد صغار، فمضطرة أنه أبقى بالخيمة عشان دلني قريبة من بيتي، بروح بتل كل شوي عليه وبرجع. بتعرفوا معي 4 أولاد صغار ما في أخذهم روحا مكان تاني، لأنه بأوقات بضطر بدي أطلع حممهم، نحن عايشين بخيمة ما بقدر يتحمموا هنيك وبيقدروا يقضوا حاجاتهم. كل ما عطوا هدني بطلع بطول بتفقد البيت بشوف إذا ناقصنا غراض لحتى أجيبهم معنا، بس حاليا مضطرين نبقى بالخيمة لو شو ما صار لأنه ما عندنا مكان تاني نروح عليه.
16: أنا عايشة هلأ بخيمة مثل كل الناس أكيد، بس هيدا شيء كتير صعب وخصوصا اللي بيكون عنده ولاد. أنا هيدا أول مرة بجرب أقعد بالخيمة يكون عندي ولاد، مسؤولية كتير كبيرة، ما عم نعرف وين بدهم يروحوا يقضوا حاجتهم، ما عم نعرف وين بدهم يتحمم، بس أكيد أفضل من مراكز الإيواء لأن ما عم تكون مجهزة بالمرة. فقد ما فينا عم نجرب نأمل لهم كل شيء للولاد ويكونوا مرتاحين.
1: بعض النازحين اللبنانيين في خيام بالعاصمة بيروت. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج يومية الشرق الأوسط من BBC نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
18: وزارة الخارجية الأمريكية تعلن أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما وإنشاء عدد من المناطق التجريبية داخل لبنان يمنع فيها وجود عناصر حزب الله. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن الاتفاق هو الفرصة الأخيرة لتحقيق سلام حقيقي في بلاده، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف. لبنانيون تعليقاً على الاتفاق:
19: تعبنا وهلكنا ونحن نسمع وقف إطلاق النار وما في وقف إطلاق النار.
18: وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد استمرار العمليات البرية في الجنوب اللبناني في الوقت الراهن. ونعيم قاسم أمين جماعة حزب الله اللبنانية يقول إن شمال إسرائيل لن يكون آمناً ما دام قصف القرى اللبنانية مستمراً. مقتل جندي من قوات اليونيفال وإصابة 2 بسقوط قذائف هاون على موقعهم في جنوب شرق لبنان. والبعثة التابعة للأمم المتحدة تعلن فتح تحقيق لتحديد مصدر النيران. وزارة الصحة في غزة تعلن مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من 30 آخرين نتيجة لغارات إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية دون تعليق من الجيش الإسرائيلي. شاهد عيان:
20: الناس نايمين آمنين في بيوتهم، أولاد صغار هيك ينحرقوا، 4 شهداء دون سابق انذار.
18: مجلس النواب الأمريكي يمرر قراراً يدعو الرئيس ترامب إلى سحب قوات من محيط إيران أو الحصول على موافقة الكونغرس. الكنيسة الإسرائيلي يقر نهائياً قانوناً يمنح إعفاءات ضريبية لعشرات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضمن ما يسمى منطقة خط المواجهة الشرقي.
17: BBC أخبار الشرق الأوسط.
18: احتجاجات واسعة في مدن ليبيا لما وصف بخطط مزعومة لإعادة توطين اللاجئين، والسلطات تنفي وتتهم المعلومات بالمضللة لإثارة التوتر. وفاة المرجع الشيعي البارز آية الله محمد إسحاق الفياض عن 96 عاماً في بغداد، وهو أحد أهم 4 مرجعيات شيعية في العراق والعالم. نهاية الأخبار، أعدتها أمينة خليل، وهذه تحياتي أميرة دكروري.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
17: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم الزميلة ريم إدريس من فريق البرنامج. أهلا بك ريم.
21: أهلا بك نيرمين، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة اليوم ريم؟
21: سنبدأ نيرمين من العراق، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لصفوف طويلة من السيارات. وللوهلة الأولى نيرمين قد تظنين أن الشارع مغلق أو أن حادثا كبيرا وقع في المكان، لكن اتضح أنها طوابير لمواطنين ينتظرون الحصول على الوقود في أزمة بنزين امتدت لأيام وأثار جدلا واسعا في البلاد. دعينا نستمع.
22: مصطف حتى يحصل بنزين. العراقيين ناموا قعدوا الصبح لقوا أزمة وقود كل المحطات. شنو سببها؟ عدم كفاية الإنتاج اللي يجي للمحطات الحكومية من المصافي العراقية.
1: هل كانت هناك ردود رسمية ريم على هذه الأزمة في العراق؟
21: نعم نيرمين، وزارة النفط العراقية قالت إن الأزمة تعود إلى تراجع الإمدادات بسبب توقف وحدة تكرير بسبب انسحاب شركة أجنبية لأسباب أمنية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في الاستهلاك.
1: يبدو أننا سنستمر مع مشاكل الوقود لكن ليس في العراق.
21: نعم، لكن هذه المرة تحديدا في اليمن وفي صنعاء، حيث تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متزايدة من سائقين قالوا إن مركباتهم تعرضت لأعطال مفاجئة بعد التزود بالوقود، وتحدثت كذلك منشورات متداولة عن مخاوف من وجود كميات من البنزين غير المطابق للمواصفات في الأسواق. نستمع.
3: والله عبينا بترول مخصوص، والله أن السير كانت بتلصص من احتراز البترول. طيب البترول هذا المهندس الذي جاء نقدناه وإحنا في الشارع معطلين.
4: البترول هذا اليومتين كله مخصوص، وهذه يمكن ثالث سيارة، ثالث مشكلة نفس العطل بسبب البترول.
1: ومن أين ختام هذه الجولة ريم؟
21: من السودان، وتحديدا منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان غربي البلاد، حيث تتفاقم أزمة المياه بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المنطقة ومحيطها. ويظهر مقطع فيديو متداول يرمين عشرات المواطنين وهم يتجمعون في ساحة عامة تحت أشعة الشمس الحارقة، يحملون أوانيهم الفارغة وينتظرون لساعات، وذلك أملا في الحصول على المياه.
5: طبعا هذا العطش دار ثورة، ذل دار ثورة العطش بقى
23: ذل
5: هذا العطش هذا البغاة.
1: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع ريم؟
21: هذا المقطع إذا شاهدته نيرمين قد يراودك السؤال نفسه الذي طرحه كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو كيف يعطش السودانيون في بلد يشقه نهر النيل وتنتشر فيه الموارد المائية وكثير من الروافد.
1: أشكرك، شكرا جزيلا ريم إدريس.
21: شكرا.
1: إلى قطاع غزة، حيث قال مسؤول في مجال الصحة إن غارات إسرائيلية قتلت 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم 5 من أسرة واحدة، في هجمات منفصلة على مدينة غزة اليوم. وقال مسعفون إن طائرات إسرائيلية شنت ضربات على 4 وحدات سكنية في وقت متقارب قبل فجر اليوم. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وماذا لدينا من تفاصيل عما وقع اليوم في مدينة غزة؟
24: نعم، أهلا بكم. يعني تفاجأ سكان قطاع غزة بتكثيف عمليات القصف والضربات الجوية الإسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم، استهدفت على الأقل 4 شقق سكنية وأحد المنازل في وسط مدينة خان يونس في أطرافها الغربية والشرقية والجنوبية. وكانت هذه الشقق أو الوحدات السكنية مأهولة بالسكان والنازحين، أدى ذلك إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، من بينهم 5 من عائلة واحدة، هي عائلة لبد، ونجا فقط من العائلة طفلة واحدة. وفقا لتصنيف السلطات في غزة، فقد شطبت هذه العائلة تماما من السجل المدني، ولم يبقى إلا هذه الطفلة، كما أصيب على الأقل 30 شخصا في مجمل هذه الغارات. وعلاوة على ذلك أيضا تواصلت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتدمير التي يعني تتم بشكل يومي الآن في قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي. وفي هذه الأثناء أيضا يفيد السكان بأن الجيش تقدم كثيرا في المناطق داخل غزة بعد تقديم الخط الأصفر إلى داخل حدود القطاع، وهو ما يشكل قرابة 70% الآن من إجمالي مساحة القطاع تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، وبقي السكان محشورون في مسافة لا تتعدى 30%. نتحدث عن أكثر من 2 مليون نسمة يعيشون الآن في ظروف صعبة وقاهرة في الخيام وفي مراكز النزوح في ظل أوضاع لا تزال قاسية ومؤلمة. في ظل
1: هذا بجانب استمرار أزمات المعابر وما يستتبع ذلك من عدم دخول كميات كافية من المساعدات أو المواد الغذائية. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش، مراسل بي بي سي لشؤون غزة. ونستمع لبعض شهود العيان من أنحاء متفرقة من القطاع، من تلك التي شهدت اليوم غارات إسرائيلية.
25: شيء تنظر ناس نايمة الساعة تقريبا 2:30، في أولاد صغار نايمين معاهم، أي اللي توا شفناه في الثلاجة هنا لقناهم ناس ومحروقين حرق، أولاد صغار محروقين، إيش جنب أولاد صغار ينحرقوا في نص الليل نايمين، ناس نايمة،
26: بنت مريضة يعني شلل دماغي هيك يصير فيها تنحرق، حرام اللي بصير فينا، الناس نايمين آمنين في بيوتهم، أولاد صغار هيك ينحرقوا، 4 شهداء دون سابق نظار. يعني تفرجنا ان الشقه محروقه حرق نار مولعه فيهم.
6: انا وابني كنا سهرانين يمكن بعد الواحدة ونص بالليل وحوالي ساعه الليل خشينا فوق يعني الاوضه هو ومرته. وانا كنت نايم برضو في الغرفه اللي جنبه، لقيت حيطان واقع علي، صرت اصرخ انادي انادي في حدا يسمعني، وكان في نار جنبي ما بعرفش انه في نار كمان، تبين وانا بنادي علي وعلي موجودين، بلا سبب انه هو لانه صار يقول جيبوا كيس، عرفت انه مسجل الولد هو مرضه يعني. ما فيش تحذير، مدنيين كلهم، هل شافوا عندهم كلاشينات ولا صواريخ يعني كفوهم؟ كلهم كل واحد عنده اطفاله يعني.
1: شهود عيان من قطاع غزة. إلى الضفة الغربية المحتلة حيث تشهد قرية أم الصفا غرب رام الله اقتحامات مستمرة منذ 3 أيام بعد هجوم المستوطنين وحرق سيارات مواطنين. وقد شملت اقتحامات الجيش الإسرائيلي تحقيقات ميدانية واقتحام بعض المنازل وإطلاق قنابل الصوت والغاز، كما نستمع لبعض من أهل القرية.
7: ساعة 2:30 يعني في الليل يعني نايمين احنا يعني نايمين ابوي انا يعني برضو ابوي من دولة بذات الخاصة يتانى بس كنت نايم عنده يعني 2:30 في الليل الصوت انخبط على الباب على باب الدار عندنا قاعد تحكي لا جندي استنى بدي افتح الباب صار جندي يصرخ علي زيح من وراء الباب طابوا حطوا اشي شوي صغير الا الباب يفتح الباب ودخلوا على البيت صار يفتشوا في البيت وزيت وبعدين في معهم مجندي كانوا جندي بكل بضعت كلها بضعت الدوس هذا حطوه على العربية طلعوا يعني هي عندها من الولادي خلع ولادي والله اتصلنا مع المحامي احنا قبل شوي هذا المحامي رن علينا حطينا عند جهة الخليل ماخذينها في معسكر في جهة الخليل
8: الساعة 2:30 من فجر يوم الثلاثاء قامت مجموعة من المستوطنين باقتحام بيتي ومنزل شقيقي والبيت المجاور تم حرق سيارتي وسيارة شقيقي وحط شعارات عنصرية بالتهديد والوعيد لنا ومحاولة ترهيبنا وترهيب الأهالي يعني كان هناك أخرى محاولة لحركة سيارة بالمنزل المجاور لي.
9: هذول أجوا حطوا علامة على باب الدار هنا وبدأش خلينا نطلع الغنمات الرعيين ولا نطلع الغنمات يعني نطلع المنمار وصار يجي علينا كل يوم يجي علينا باب الدار ويقول بدي أدخل أخذ الغنمات قلنا يا عمي شو تأخذ الغنمات.
1: بعض سكان قرية أم صفا غرب رام الله. تشكل الرعاية الصحية للأمهات أحد أبرز التحديات الإنسانية في مخيمات النزوح باليمن، حيث تواجه النساء الحوامل صعوبات متزايدة في الوصول للخدمات الطبية الأساسية في ظل محدودية الإمكانيات ونقص الكوادر والمستلزمات الطبية، كما نستمع لبعضهن.
10: أنا أم لأربع أطفال، في الحملة الأخير حقي كنت أعاني من ضعف المناعة بسبب سوء التغذية، وإحنا في المناطق المخيمات ما بيش عندنا مواد غذائية مكملة للطفل، وما بيش مواد غذائية مكملة للأم والطفل، لازم يكون في مواد غذائية مثل الفيتامينات، مثل الفواكه والخضروات، هذه الأشياء إحنا ما نوصلش عليها، إحنا نعاني من جوع، وحاسة الحوامل أن نتعرض للصفار، نتعرض للصداع، ونتعرض للحمى، بنروح المراكز الصحية ما نحصلش أي علاج.
11: لما ولدت وأنا في المخيم كان عندي الضغط مرتفع، والمستشفى اشتمني زلط، وحقنا مرجالة ماشي معه شغل حق ما يسقفنا ولا يقوم ببنا ولا شمس مشغال هنا عاطلة، وإحنا نتأثر ما نلقاش حد اللي ينقفنا، لا رأي ناس يشلونك ولا رأي سيارة يزوبك بلا زلط، وبقيتهم ولاد حق المخيم كيف يتأذبون نصون يموتون نصون يشفون، طنا في المخيم ما بوش مفلوه لا معين ولا دكاترة ولا مرأة ولا ما ولا شيء،
12: كل شيء نصبر على في الدنيا إلا الحمل الحمل والجوع، يعني الوحدة تحبال ما تحصلش مستشفى قريبة تسقف نفسها من وقت حملها لما آخر تحملها ما تحصلش حتى غذاء عالمة تتغذابه ولا تحصل فيتامينات عشان تولد تقوم بخير وسلام ولا تحصل شيء في الدنيا، وقت الولادة ما تحصلش سيارة توصلها من المستشفى ولا تحصل مركز صحي قريب عشان تروح تتعالج، ما حد داري مشكل الولاد.
1: نازحات يمنيات يعانين ظروفا صحية قاسية في محافظة حجة شمال غرب صنعاء، وبهن نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. وتذكروا متابعين الكرام أنكم أيضا يمكنكم المشاركة في برنامج يوميات الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201 0111130909 وذلك بإرسال الرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة لإمدادنا بالمعلومات عن أحوالكم في شتى أنحاء الشرق الأوسط أو لطمأنة أحبائكم. وصلنا لختام حلقتنا على وعد بلقاء جديد الأحد القادم في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لمياء عبد الستار، وكان معكم في هندسة الهواء طارق يحيى. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. دمتم في سلام.